النهاردة حلقتنا عن سقف الطموح ولا سقف الأوضة. هو احنا فعلا مش عايزين نخرج من منطقة راحتنا، من الأنتخة بتاعتنا، عشان الظروف اللي حوالينا وتكون حجتنا دايما هي الظروف، ولا عشان احنا سقف طموحنا وتوقعاتنا هو نفسه سقف الأوضة اللي احنا محبوسين فيها؟ تعالى اشارككم النهاردة بقصة الفيل. عارفين قصة الفيل اللي في السيرك بيتربى ازاي ويكبر ازاي؟ الفيل ده هو صغير بيربطوه بجنزير قوي جدا جدا، وفي وتد صعب قوي وكبير قوي في الارض عشان ما يقدرش يتخلص منه خالص. حاول الفيل ده يهرب كتير وفشل، فاضطر ان هو يعمل ايه؟ اضطر ان هو يستسلم. لما كبر الفيل ده وبقى فيل ضخم يقدر يهد السيرك كله، بقوا يربطوه بفتلة صغيرة جدا، بخيط صغير جدا، ويربطوا الخيط ده في كرسي خشب. الفيل بيفضل مكانه مش عشان الخيط قوي، لكن عشان هو اقتنع ان هو مربوط بحاجة قوية من زمان. على فكرة كتير مننا يشبه الفيل ده، مربوطين بكلمة قالت لنا زمان محبطة سمعناها واحنا صغيرين فمأثرة فينا لغاية النهاردة، مربوطين بتجربة فشل قديمة حصلت لنا ومش قادرين نتعداها، أو مربوطين بجملة خليك ماشي جنب الحيط لغاية لما في الحقيقة بقينا ماشيين جوه الحيط أصلا. خد بالك، الخيط ده وهمي مش حقيقي، لكن أنت اللي سمحت أنك تتربط بيه. تعالوا نشوف ربنا بيقول لنا إيه. ربنا بيقول لنا إن هو خلقنا على صورته وعلى مثاله. تفتكر صورة الله دي ليها سقف محدد؟ لا طبعا، ربنا هو المبدع، ربنا هو الخالق اللي ملوش حدود في العظمة بتاعته. على فكرة انت كمان شايل جينات الإبداع ده جواك، جوا كل واحد فينا الإبداع الإلهي، لكن لما بنحجم نفوسنا ونقول انا اخري كده، خد بالك انت بتظلم العطية اللي ربنا ادهالك في يوم من الايام. الروح اللي جواك محتاجة فضاء واسع عشان تطير فيه، مش قفص ضيق تتحبس فيه. الإيمان الحقيقي هو أنك تشوف نفسك بعين ربنا، مش بعين الناس اللي حواليك ولا بعين ماضيك. تعال النهاردة نتحدى نفوسنا، والتحدي النهاردة محتاج شجاعة اجتماعية. النهاردة احنا محتاجين نقول لأ، وكلمة لا هي كلمة كتير قوي مش بنعرف نقولها. تعالوا النهاردة نقول لا لحاجة كنا بنعملها بس عشان نرضي الناس اللي حوالينا، أو عشان خايف من رأي الناس فأنا بعمل كده. وتعالوا النهاردة برضو نقول آه لحلم قديم ما تحققش، أنت ركنت وقلت عليه إن هو مش بتاعي أو أنا مش قده. النهاردة احنا عايزين نرفع سقف طموحاتنا وتوجهاتنا في الحياة شبر واحد، متر واحد، خطوة واحدة زيادة عن المعتاد اللي احنا واقفين فيه، وهو ده النجاح بعينه. النجاح مش ان انا اوصل للهدف، النجاح ان انا اخطي خطوة كل يوم ناحية الهدف اللي انا عايز اوصله. وشوف ازاي الخيط الوهمي ده بتاع الفيل لو فاكره في المشاركة بتاعتنا هيتقطع لوحده. النهاردة محدش يقدر يحبسك لو انت قررت تطير. سقفك هو السماء مش سقف الأوضة اللي انت عايش فيها. يا رب بشكرك لأنك إله عظيم، بشكرك لأنك إله مبدع، أنا بشكرك لأنك إله خلاق تعرف تعمل كل حاجة جديدة. يا رب ساعدنا يا رب نكسر القيود اللي تربطنا بيها من زمان، الأفكار السيئة والشريرة اللي خدناها عن نفوسنا واعتقدنا ان احنا كده ففضلنا واقفين مكاننا وبنرجع لورا كمان. انت تقدر تخلصنا منها، انت تقدر تفك القيود اللي مقيدانا، انت تقدر تدينا نتخلى عن صورتنا الذاتية السيئة عن نفوسنا عشان نكون الصورة اللي شبهك انت يا رب، على صورتك وعلى مثالك. امين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك انك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. امين.

ازيكم عاملين ايه؟ معاكم جويس وجريس من استوديو باتل لايف، ومعانا النهارده تسبيح على الهوا كل تلات الساعه 6. بشجع كل حد سمعنا دلوقتي انه الوقت اللي جاي ده ايا كان انت فين بقى، في العربيه او في البيت، بتسمع مع حد او بتسمع لوحدك، انه الوقت اللي جاي يكون تركيزنا على وقت كده صلاه وتسبيح، ما تبصش في تليفونك او في نوتيفيكيشنز او اي حاجه ممكن تشتتك، بس الوقت اللي جاي كده خلينا ندخل محضر ربنا، ندخل بشكر، ندخل بنعمه. تعالى النهارده وقول يا رب انا عايز اشوفك، انا عايز اتقابل معاك. لو بقالك كتير ما قعدتش فتره تسبيح، اشجعك انه الوقت اللي جاي ده يكون سبيشال كده ومخصص قدام ربنا. اشكره على رعايته، اشكره على كل حاجه ممكن نكون بناخدها في حياتنا for granted. قول يا رب انا جاي في محضرك، عايز التمس برك، التمس صلاحك في عالم يا رب مليان ضلمه، مليان يا رب الم، اكون بلتمس حاجه من السماء، حاجه منك، حاجه ما اقدرش المسها غير في حضورك بس.

أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب واستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمع، ومن كل ضيقاته خلصوا. ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. طوبى لكل واحد عارف النهاردة يتكل على ربنا، اللي عارف انه الله في ظهره، الله هو سنده، اللي عارف انه شبعه وسروره في يسوع. لو حاسس ان انت مش عارف توصل للحتة دي، ممكن تكون دي صلاتك النهاردة. يا رب علمني اكون متكل عليك انت، مش متكل على شطارتي، او مش متكل على قوتي او على اي حاجة، مش متكل على اهلي، على صحابي، على اي حاجة، بس اتكالي عليك انت. علمني يا رب اكون بدرك انه ماليش حد غيرك انت.

علمني يا رب انه دايما اعرف انه قيمتي فيك انت، وان كل حاجه يا رب بعيد عنك هي سراب. علمني يا رب اعرف اجري وراك انت اكتر ما اجري ورا اي حاجه تانية. علمني يا رب انه دايما اكون يا رب بدور ان انا ادي لك المجد في حياتي.

ماما شخصية نشيطة جداً، بتمشي كتير وبتمشي مسافات طويلة، لا تؤمن بالدليفري، هي اللي بتعمل الشوبينج بتاعها بنفسها، تاخد شنطة السوق وتروح على السوق. مرات الشنطة تتقل منها لما بيبقى يوم الشوبينج التقيل. في مرة من المرات دي كانت راجعة، وهي عشان ترجع لازم تعدي في نفق، النفق ده فيه سلالم نازلة وسلالم طالعة، وماما قلقت من فكرة إنها هتنزل النفق ده وهتطلع السلالم دي بالشيلة دي. ظهر لها واحد وساعدها، نزل معاها بالشيلة دي، نزل السلم وطلع الناحية التانية، وما طبعا شكرته جدا، كانت مقدرة جدا إزاي هو أنقذها من إنها تشيل الشيلة دي. قال لها مفيش مشكلة خالص، بس ادعي لحسين. مين حسين؟ أنا حسين، أنا عيان، وادعي لي إن ربنا يشفيني. بتشتكي من إيه يا حسين؟ عندي انزلاق غضروفي. طبعا ماما اترعبت إنه نزل بالشيلة التقيلة دي سلالم وطلع سلالم وهو عنده انزلاق غضروفي. ينفع تكون مصدر تعزية وراحة للناس وانت تعبان، وممكن من غير تهور زيادة تخرج برا دايرة راحتك وتدخل دوائر ناس تانية وتكون فيها مصدر تشجيع، مصدر معونة، مصدر مساندة للناس دي في وقت تعبها. وبما ان حسين طلب ان احنا نصلي له علشان تعبه، صلي له دلوقتي.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: الصيت أفضل من الغنى العظيم، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. الذكي يبصر الشر فيتوارى، والحمقى يعبرون فيعاقبون. ثواب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة. شوك وفخوخ في طريق الملتوي، من يحفظ نفسه يبتعد عنها. رب الولد في طريقه، فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. الغني يتسلط على الفقير، والمقترض عبد للمقرض. الزارع إثما يحصد بلية، وعصى سخطه تفنى. الصالح العين هو يبارك، لأنه يعطي من خبزه للفقير. أطرد المستهزئ فيخرج الخصام، ويبطل النزاع والخزي. من أحب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون الملك صديقه. عينا الرب تحفظان المعرفة، وهو يقلب كلام الغادرين. قال الكسلان: الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. فم الأجنبيات هوة عميقة، ممقوت الرب يسقط فيها. الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصى التأديب تبعدها عنه. ظالم الفقير تكثيرا لما له، ومعطي الغني إنما هما للعوز. أمل أذنك واسمع كلام الحكماء، ووجه قلبك إلى معرفتي. لأنه حسن إن حفظتها في جوفك، إن تتثبت جميعا على شفتيك. ليكون اتكالك على الرب، عرفتك أنت اليوم. ألم أكتب لك أمورا شريفة من جهة مؤامرة ومعرفة؟ لأعلمك قسط كلام الحق، لترد جواب الحق للذين أرسلوك. لا تسلب الفقير لكونه فقيرا، ولا تسحق المسكين في الباب. لأن الرب يقيم دعواهم ويسلب سالبي أنفسهم. لا تستصحب غضوبا، ومع رجل ساخط لا تجيء، لئلا تألف طرقه وتأخذ شركا إلى نفسك. لا تكن من صافق الكف ولا من ضامن الديون. إن لم يكن لك ما تفي، فلماذا يأخذ فراشك من تحتك؟ لا تنقل التخم القديم الذي وضعه آباؤك. أرأيت رجلا مجتهدا في عمله؟ أمام الملوك يقف، لا يقف أمام الرعاعي.

لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. كنت متأثرة قوي النهاردة بخدمة سمعتها في واحد من الاجتماعات اللي كنت بحضرها عن إدراكنا لحضور ربنا الكامل لينا طول الوقت. فكنت بقوله يا رب أنا فعلا عايزة مهابتك تملاني، مش بطريقة تخوفني، لكن يملاني الإحساس بإنك معايا طول الوقت، شايفني طول الوقت، وعارف كل فكرة بتدور في ذهني وكل كلمة في لساني. لما أقول حاجة غلط أبقى كأني قلتها ليك أنت، ولو عملت حاجة غلط أبقى كأني عملتها فيك أنت. الناس اللي حوالينا مخفي عنهم أمور كتير تخصنا، نقدر نخدعهم ونضحك عليهم، نقدر نبان بصورة غير صورتنا الحقيقية، بس ما نقدرش نخدعك أنت ولا نضحك عليك أنت خالص. أنت اللي عارفنا أكتر ما احنا عارفين نفسنا، عارف إحنا من جوه عاملين إزاي، اللي ورا لبسنا وشكلنا وكلامنا وتصرفاتنا الظاهرة، فكر قلبنا ودوافعنا وتصرفاتنا اللي مش قدام الناس، المخفي عن العيون عريان ومكشوف قدامك. الكلمات دي مكتوبة في عبرانيين أصحاح 4 وعدد 13، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. أنت اللي ساكن في نور لا يدنى منه، مفيش ضلمة تقف قدام نورك اللي بيخترق حياتنا. أنت عارف الكل وفاهم الكل، ومش محتاج نلف وندور قدامك خالص. والغريبة مع إنك عارفنا قوي قوي كده، بتحبنا بالشكل العجيب ده. أشكرك لأن معرفتك العميقة لينا دي ما خلتكش تبعد عننا، لكن بالعكس قربت لينا أكتر وأكتر، لأنك شايف ضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا اللي ورا كل مظاهر القوة اللي بنحاول نداري بيها على حقيقتنا. مديت إيدك تنتشلنا، ولسه عندك رجاء لكل واحد ضايع وتايه ومش عارف سكته. فعلا أفكارك وطرقك وأعمالك غيرنا خالص. إحنا لما نعرف إن حد بيكذب علينا ولا بيعمل حاجة غلط حتى لو مش فينا إحنا، بنبعد وبنقلل قوي علاقتنا بيه ونخليها من بعيد لبعيد. لكن إنت حاجة تانية خالص، إنت بقى تقرب قوي من الضعيف اللي مش قادر على نفسه واللي بيعمل أمور غلط، لأنك شايف اللي جوه وعارف اللي عدى فيه، شايف الماضي والحاضر وكمان المستقبل، كله عريان ومكشوف قدامك، لأنك كلي الوجود وكلي المعرفة وكمان كلي المحبة وكلي الرحمة، كلي الصلاح ناحية خلقتك. وحسيت كأنك كده بالروح القدس بتقولي عشان كده إدراككم لحضوري الكامل فيكم وحواليكم في كل مكان مش لازم أبدا يخوفكم، بالعكس ده يطمنكم ويريح قلبكم، وكمان يساعدكم تنضبطوا في تصرفاتكم وكلامكم. لما يكون أبوك اللي بيحبك واللي صالح جدا ناحيتك واللي عارفك كويس قوي موجود معاك، المفروض إن الأمر ده يريحك وكمان يحط عليك مسؤولية، لكن مسؤولية في صالحك. أخطائك اللي بتعملها بتوجع قلبي عليك مش إنها بتأذيني أنا، ونفسي إدراكك لوجودي جنبك يساعدك تفكر قبل ما تعمل الغلط اللي كنت ناوي تعمله وانت مش واخد بالك، الكذبة اللي هتقولها، عدم الأمانة اللي هتتصرف بيها، الفكرة الشريرة اللي حتى جت في بالك، بس الكلام السيء اللي هيخرج من لسانك. لو فكرت إني موجود معاك في كل مكان وإني شايف وسامع مش بس اللي بتعمله واللي بتقوله، لكن كمان عارف اللي جوه ذهنك وقلبك. هتقول زي ما يوسف قال لما امرأة فطيفار عرضت روحها عليه: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وانت مرات هتبقى محتاج تقول الكلام ده مش لشخص قدامك لكن لنفسك، تفكر روحك إن الأمر الغلط اللي كنت ناوي تعمله أو حتى الفكرة الغلط اللي بتفكر فيها دي موجهة لي أنا، انت بتغلط في حقي أنا حتى لو مفيش بني آدم واحد شافك ولا عارف انت بتعمل ايه. أنا شايف وعارف، بس مش شايف وعارف وواقف أتفرج أبدا، لكن عايز أساعدك بكل قوتي، عايز أمد إيدي وانتشلك من اللي انت فيه، عايز أقويك على الخطية اللي بتحصرك وعايزاك تقع فيها، عايز أدربك عشان ما تستسلمش للمغريات اللي بتتعرض عليك من عدو الخير طول الوقت عشان يوقعك، عايز أعلمك إزاي تقول لأ أنا مش هعمل كده، وتطلب معونة وتستقبل قوة جواك تشددك فتثبت مكانك وما تقعش. ده النور اللي عايزه ينور جواكم، الإدراك اللي عايزه معاكم طول الوقت. أنت وإنتي مش لوحدكم، أنا معاكم، مفيش شيء واحد مخفي عن عيني، كل شيء كل شيء عريان ومكشوف قدامي. وعايزك تفكر في كلمة كل دي، كل حاجة اللي بتعمله وانت لوحدك ورا البيبان المقفولة اللي محدش في الكون يعرفه عنك، أنا شايفه وعارفه وعايز أساعدك مش أدينك، عايزك تقرب مني مش تبعد، لأن مفيش مكان بعيد عني. داود أدرك الأمر ده وكتب مزمور 139 في عدد 7 فيه بيقول كده: أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرجت في الهاوية فها أنت، وإن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. أنا مش حواليك في كل مكان عشان ألحقك واكتب خطاياك وعدد أخطائك أبدا، لكن زي ما قال داود: فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. عايز أهديك للطريق الصحيح وأمسك بإيدك وأمشي معاك مشوار حياتك في النور بتاعي، مش في الظلمة اللي عايز عدوك يسحبك فيها. إنك تدرك حضوري ده أمر لخيرك، مش يخوفك ويرعبك لكن يقويك ويسندك تواجه التحديات، ويساعدك إنك تنضبط وتمسك نفسك عن أمور غلط كنت ناوي تعملها. والإدراك محتاج تدريب، تفكر نفسك كل شوية إني معاك وإني موجود في كل مكان أنت موجود فيه. لما تفكر فكرة غلط توب عنها بسرعة لأنك مدرك إني شفتها. فكر نفسك إني أبوك اللي بيحبك مش اللي بيدينك، اللي عايز دايما خيرك وبيفكر دايما في صالحك، عايزك تبقى كويس علشانك، علشان تكون مرتاح مع نفسك ومرتاح معايا، عشان ما تبقاش ماشي بحمل خطايا على كتافك بدون داعي، عشان عدوك ما يزلكش ويكسرك ويأسرك بأمور غلط أنت مش عايزها، بس من كتر ما عملتها من غير ما تفكر بقت قيد مش عارف تخلص منه. أنا عايز أنقذك من ده كله، صدق إن حضوري فيه كل الخير ليك أنت. حساسيتك للحضور ده هتخلي الروح القدس يلحقك بسرعة لما يلاقيك هتعمل حاجة غلط أو لا تليق، ولو غلط ينبهك عشان تقوم بسرعة وما تفضلش مكمل في اللي انت فيه. أنا معاك مش ضدك، في صفك، وعايزك تنجح وتنضج وكل يوم تكون أكثر شبه بيسوع اللي قدم حياته عشان انت تعيش حر ومنتصر ومستمتع بعلاقة حقيقية وحية مع أبوك. آمين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

مسكين الطفل العربي. أحدث الدراسات بتقول إن في اليوم بيستقبل 127 رسالة سلبية، زي أنت غبي، أنت ما بتفهمش، أنت لسه صغير. حط كل الرسائل السلبية، عارف دي بتعمل في الطفل إيه؟ أو عملت فينا إيه؟ دي سبب ضعف الصورة الذاتية، السلف إيمج اللي بكونها عن نفسي. وعارف ضعف الصورة الذاتية سبب إيه؟ دي من خلف كل أنواع الإدمانات. عشان كده أنا نفسي معايا دلوقتي تعمل أربع حاجات. رقم واحد، أنا عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب كل الكلمات أو الصفات السلبية اللي اتقالت لك وانت صغير ومأثرة فيك. اكتبها من فضلك في الورقة، وعايزك تقول دي مش أنا، وعايزك تقطعها، تقول مش أنا. وعايزك رقم اتنين دلوقتي تقرر إنك مش هتقول كلمة سلبية عن نفسك. يعني أقول أصلا أنا ببفهمش، أصلا أنا خجول، أنا ضعيف، كل الكلمات السلبية، ومش هتقبل إن أي حد يقول عليك كلام سلبي. تلاتة، عايزك دلوقتي تجيب ورقة وقلم وتكتب الصفات الإيجابية الجميلة اللي فيك. وأؤكد ليك إن كل واحد فينا مليان صفات إيجابية. وأربعة وأخيرا، عايزك تقول لنفسك أنا صنعت إيد الله، الله أوجدني لغرض عظيم، الله وضع فيا كل قدرات وإمكانيات النجاح، وثق أنك سوف تنجح والرب معك.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لكل المجد. خناقة كبيرة كل يوم، فريق يقول الحياة المسيحية غير واقعية، مليانة بمبادئ وحاجات مثالية زيادة عن اللزوم، ما ينفعش أنها تتطبق في الظروف الحالية، ولو حاولت أنك تطبقها هتداس من الناس. كلام منطقي الحقيقة، مش كده؟ يجي الفريق التاني يقول لا، الحياة المسيحية تتعاش وينفع أنك تعيش بيها كل يوم في ظروف الحياة المختلفة. يرد عليهم الفريق الأول يقول إيه الدليل؟ أنتم بس ناس عايشين في بابل، محوطين نفسكم بمجتمع الكنيسة والناس الحلوة اللطيفة، إزاي هتتعامل مع مواقف زي الخداع، زي النفاق، زي الاستغلال، ألم، خيانة إلى آخره؟ إزاي هتتعاملوا في المواقف الصعبة والاختبارات الحقيقية في الحياة؟ في الحقيقة أسئلتهم منطقية جداً، لكن الميزة اللي عندنا إن الكتاب المقدس مليان بمواقف وخبرات لرجال الله وإزاي تعاملوا في مواقف صعبة في الحياة زي دي بالظبط. واحد من المواقف دي اتعرض ليها الملك داود وهو بيحكي لنا مزمور 3. مزمور 3 بيقول لنا إزاي اتصرف داود في موقف خيانة ومؤامرة شديدة جدا اتعرض ليها. الخيانة ما كانتش من الأعداء، لأنها لو كانت من الأعداء كانت تكون منطقية ومتوقعة، لكن كانت من حد من جوه بيته، من ابنه. تفاصيل الموقف ده تقدر تقراها لو عايز تعرف تفاصيل أكتر في سفر صموئيل الثاني أصحاح من 15 ل 18، عشان تقدر تعرف تفاصيل الانقلاب اللي حاول يعمله أبشالوم للسيطرة على العرش والتخلص من داود الملك. لكن هحاول أختصر الأحداث في نقط سريعة جدا. وقتها كان الملك داود كبر في السن وفي نهاية سنوات ملكه تقريبا، وأبشالوم قرر أنه يعمل مؤامرة وانقلاب علشان يستولى على العرش ويقتل داود. من ضمن المؤامرة دي أنه راح جاب رجال داود اللي منهم واحد اسمه أخيتوفل اللي كان مشير للملك داود نفسه، علشان يدي الانطباع أن الملك داود في نهاية حكمه وفي نهاية حياته وبعد ما تقدم بيه العمر ادى الملك لابنه أبشالوم علشان يساعده في شؤون المملكة. وكمان أبشالوم راح أرسل جواسيس في كل أسباط إسرائيل وقال لهم لما تسمعوا صوت البوق قولوا قد ملك أبشالوم في حبرون، ودي كانت مسقط رأس أبشالوم والمكان اللي مسح فيه داود ملك على يهوذا. وفعلا نجحت المؤامرة، ويقول الكتاب إنه وكانت الفتنة شديدة وكان الشعب لا يزال يتزايد مع أبشالوم، وأصبح داود في مشكلة وتهديد كبير، واضطر إنه يهرب بالرغم من إنه هو الملك في سن كبير وفي نهاية ملكه اللي كان المفروض يتم إكرامه. وحالة داود وهو هربان كان باكي وراسه مغطى وكان بيمشي حافي، وجميع الشعب اللي مع داود في الوقت ده غطوا كل واحد راسه وكانوا يصعدون وهم يبكون. موقف صعب جدا، وأصبح داود ملك مرفوض وأب مرفوض في نهاية حياته وفي ملكه وفي نهاية مرحلة من الملك على إسرائيل كانت المفروض إنها ناجحة جدا. إيه اللي عمله الملك داود؟ قرر هذا الملك المسن إنه يهرب، لأن الثورة انتشرت وكان خايف إنه تقوم حرب تدمر مدينة أورشليم، وكمان كان خايف على ابنه أبشالوم. في الموقف القاسي ده كتب داود المزمور الثالث عشان يورينا إزاي داود اتصرف في واحد من أكثر الأيام سواد اللي مرت على حياته. المزمور يقول لنا إن داود عمل ثلاث حاجات. أشجعك إنك أنت تكمل معانا الحلقة اللي جاية تعرف إيه الثلاث حاجات اللي داود عملهم في موقف صعب ممكن يفض الخناقة اللي كانت بين الفريقين اللي احنا تكلمنا عنهم في بداية الحلقة. يا رب يسوع بنشكرك لأجل محبتك، بنشكرك يا رب لأن الحياة معك حياة حقيقية، حياة يا رب حقيقي نقدر نعيش بيها. نشكرك لأجل كلمتك المقدسة اللي فيها اختبارات لناس يا رب عاشت مواقف صعبة وتصرفت فعلا حسب مشيئتك. ادينا نعمة يا رب إن احنا نتعلم ونعمل ما نسمعه وما نتعلمه، في اسم يسوع آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم أحبائي في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة من زوايا خفية. هل حسيت يوم إنك مجرد شخص وسط ملايين البشر؟ إنك واحد من البلايين وإن وجودك أو غيابك مش هيلفت انتباه أي حد؟ النهاردة هنفتح مع بعض واحد من أعمق إصحاحات الكتاب المقدس، إصحاح مش بيحكي بس عن أورشليم لكن بيكشف قصة كل نفس أحبها الله، تكشف لنا عن كل آية فيها زاوية خفية عن قلب الله لا يراها الكثيرين. الله رآك قبل أن تراه أنت. بيبدأ الإصحاح بصورة صادمة، طفلة حديثة الولادة ملقاة في الطريق، مفيش حد عايزها ومفيش حد بيقرب منها. بيقول كده ربنا: أما ميلادك لم تخسلي ولم تقمطي ولم تشفق عليك عين، بل طرحتي على وجه الحقل. حزقيال 16:4. دي مش مجرد قصة مدينة لكن قصة النفس اللي بعدت عن الله. طرحتني خطياتي في الطريق وصرت كشيء مهمل، مفيش حد بيبصلي ولا إنسان بيسأل عني، لكن فمررت بك ورأيتك. حزقيال 16:6. ما أجملها، هي ما بحثتش عنه، هو اللي بحث عنها، هو الذي مر بك أولا. الله مش بيرى ماضيك لكن رأى مستقبلك. كل من رأى الطفلة رأى نهايتها لكن الله رأى بدايتها، عشان كده قال بدمك عيشي. حزقيال 16. لم يكن لها تطهري أولا أو اصلحي نفسك، لكن أعطاها الحياة أولا. وبرضو ربنا بيعمل دايما معانا، النعمة بتسبق التغيير والحب بيسبق دايما الاستحقاق. زمانك زمن الحب، بتأتي واحدة من أرق كلمات في الكتاب المقدس، زمانك زمن الحب. حزقيال 16:8. الله لم يقترب منك لأنه أشفق عليك فقط، لا، لأنه أحبك. إني الآن عرفت أنني لست واحد وسط البلايين، بل أنا موضع حبك واهتمامك الشخصي. الله لم يسترك فقط بل ألبسك مجده، يقول الله: وفرشت ذيلي عليك وسترت عورتك. حزقيال 16:8. أنت يا رب حملتني على ذراعيك الأبديتين وصرت أنت ثوبي أختبئ فيك، زي ما بولس الرسول بيقول: المسيح صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، في كورنثوس الأولى 1:30. أنت أكلي وشربي وغناية وثروتي، وفي كل مرة نقترب فيها من مائدة الرب بيتحقق وعده: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، في يوحنا 6:56. وقال كمان: الثبات بيجي لما قال: اثبتوا فيا وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. يوحنا 15:4. جمالك الحقيقي هو ثباتك في المسيح، بهاء المسيح فيك، التصق فيه. ربنا بيقول في كلمته: وكان جمالك كاملا ببهائي الذي جعلته عليك. حزقيال 16:14. أشرقت ببهائي علي، صارت أعماقي جميلة. الجمال المسيحي مش جمال وجه بل جمال نفس ممتلئة بحضور يسوع. عشان كده الكتاب بيقول: كل مجد ابنة الملك من داخل. مزمور 45:13. الله لم ينقذك فقط بل رفعك من التراب للعرش. الله ما اكتفاش بإنقاذ الطفلة لكن جعلها ملكة، وهي دي رحلة كل نفس مع المسيح، من القاع إلى العرش، من الموت للحياة، من الرفض للبنوة، من الوحدة للعرس. أنت مش مجرد ناجي من الهلاك، أنت عضو في جسده، وأنتم جسد المسيح وأعضاءه أفرادا. كورنثوس الأولى 12:27. أنت مش مجرد عبد لكن عروس مقدسة، خطبتكم لرجل واحد
لأقدم عذراء عفيفة للمسيح في كورنثوس الثانية 11، لكن أكتر من كده كمان، قال أقمنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، أفسس 2:6. الله لم يغير ظروفك أولاً، لكن غير هويتك. دي مش قصة مدينة قديمة ولا سيرة نفس مع الله، لكن رؤية الله أولاً لك حين لم يكن يراك أحد، حبه حين لم يحبك أحد، جملك بجماله وصنع منك إنساناً جديداً. عشان كده النفس بتهتف مع المرنم: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئاً على الأرض. مزمور 73:25. يمكن أنت شايف نفسك بعينك، بعين نفسك، لكن الله بيراك بعينه. ويمكن لا تزال بتفتكر الطريق اللي أنت خرجت منه، لكن الله بيراك جالساً معه في السماويات. ودي أجمل زاوية في هذا الإصحاح، إن الله لم يمر بك ليصلح جزءاً من حياتك، بل يمنحك حياة جديدة وهوية جديدة. افتكروا دايماً، لست واحداً من الملايين، بل أنت موضع حب الله واهتمامه الشخصي، وجمالك الحقيقي هو بهاؤه اللي جعله عليك. آمين.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين تلاتة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين تلاتة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ عايز أقولك النهاردة على خبر جديد، على هوية جديدة، أنا مين في المسيح في الرحلة الطويلة اللي احنا فيها مع بعض. في رسالة بولس الرسول لكنيسة كولوسي بيقول كلام محتاجين نقف عنده: وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين بلا لوم ولا شكوى أمامه. يعني أنا النهاردة قديس؟ لا لا لا، القديسين دول مجموعة من الناس. خلينا أقولك لما بولس اتكلم لكنيسة في أفسس قال لهم الكلمات دي بوضوح: بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. يعني المؤمنين قديسين. أيوة، أنت قديس، أنت بر الله في المسيح، أنت بلا لوم. ليه؟ لأنك ما بقتش تحت عمل والأداء والناموس وأدائك إيه أخباره، أنت تحت النعمة. أنا بلا لوم، والكتاب بيعلن لينا من سيشتكي على مخطري الله، من يدينك، لأنك أنت النهاردة في حد دفع الثمن. أنت قديس في المسيح، أنت عايش في بر المسيح، أنت تحت نعمة المسيح، أنت متغطي بهذه النعمة. عشان كده بولس بيتكلم مع المؤمنين في أفسس، وأنا النهاردة بتكلم مع المؤمنين اللي سمعني: أنت قديس في المسيح، انت بلا لوم في المسيح. مش معنى كده ان اعيش حياتي، مش معنى كده. دايما عايز افكركم لما بقول انا مين كهوية، انا عليا مسؤولية. لو انا قديس وانا بعيش في بر المسيح ومبرر بدمه وبنعمته، محتاج اعيش بلا لوم وبلا خطية، ولا اعطي لإبليس مكان، وما افتحش سكة لعدو الخير لا في فكري ولا في قلبي انه انه انه انه, إنه يستخدمني. عشان كده بولس يقول في كنيسة روميا: قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عبادتكم العقلية. قدم حياتك ذبيحة عشان تعيش في المقام اللي الرب حطك فيه. أنت قديس في المسيح.

شاول الطرسوسي شخصية في الكتاب المقدس اتذكرت في العهد الجديد، وبيحكي عنه انه كان شخص بيقتل وبيضطهد الكنيسة. لكن اللي مرات كتيرة احنا مش بناخد بالنا منه هو ان هذا الشخص كان بيضطهد الكنيسة باسم ربنا، باسم من يعتقد ان هو ربنا، وكان بيعملها بكل اخلاص. يعني حتى في القتل كان مخلص، في اللي كان بيعمله هو مخلص، بس كان مخلص للشخص الغلط. ويمكن في حياتنا، يمكن انت مش وانتي مش بتقتلوا اشخاص، بس يمكن النهارده الرب عايز يقول لكل واحد فينا، يمكن انت بتعمل حاجات كتيره بس للشخص الغلط، بتعبد بس بتعبد شخص مش انا. عشان كده لما ظهر له الرب يسوع في الطريق الى دمشق قال له انا هو المسيح الذي انت واقف، انت ماشي ضدي. واول ما هو ادرك ده، انت مش معايا يا شاول، انت مخلص بس مش مخلص للشخص الصح. قال له يا رب ماذا تريد ان افعل؟ لانه عايز يكون مخلص. ويمكن ناس كتيره في وسطينا النهارده مخلصين، بس محتاجين يقولوا يا رب انا عايز اعرف انت عايز مني ايه يا رب، حياتي تكون رضاك، انا ماليش غيرك النهارده يا رب.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه تستجيب يا رب السماوات لصلاة شعبك يا رب. أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه كمان يا رب إحنا نستجيب للزرع اللي أنت بتزرعه فينا وأرضنا تستجيب يا رب للبذار يا رب اللي أنت بتزرعها يا رب فينا. أشكرك من أجل يا رب

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن لذة أول مرة. النهاردة محتاجين نكسر الجمود العاطفي تجاه الأشياء الجديدة اللي ممكن تحصل في حياتنا، وتحويل رهبة التجربة إلى متعة الاستكشاف في حياتنا. لذة أول مرة. فاكر إحساسك وانت طفل لما مسكت العجلة لأول مرة، أو أول مرة دقت فيها طعم فاكهة جديد، أو حتى أول مرة رحت فيها المدرسة؟ أكيد كان إحساس ممزوج وغريب بين الخوف والدهشة في نفس الوقت. لكن مع الوقت ومرور العمر كبرنا، وبقينا نخاف من أول مرة دي. بنخاف أحيانا يطلع شكلنا وحش، بنخاف أحيانا نغلط، بنخاف أحيانا من الإحراج وسط المجموعات وسط الناس، فقررنا نحبس نفسينا في تاني مرة وتالت مرة وعاشر مرة، وفقدنا لذة البدايات، الحاجات اللي ضامنين إننا شاطرين فيها أو اللي إحنا متمكنين وإحنا بنعملها. النهاردة محتاجين نسترد لذة البدايات. نفسيا بيقولوا لما بتعمل حاجة لأول مرة، مخك بيبني مسارات عصبية جديدة تماما، حرفيا يعني عقلك بيكبر ويوسع كل ما بتعمل حاجة جديدة لأول مرة وتنجح فيها. الإحساس بالارتباك اللي انت بتحسه وانت بتجرب مهارة جديدة أو انت بتدخل مكان جديد، مش ده صوت فشل في حياتنا، لكن ده صوت للنمو في حياتنا. منطقة الراحة النهاردة والأنتخة في حياتنا هي منطقة المعلومات القديمة، المعلومات المستهلكة، أما منطقة الإبداع فهي منطقة أول مرة. وده اللي احنا محتاجين نفهمه ونعرفه النهاردة. احنا بنخاف أحيانا نكون مبتدئين، احنا دايما عندنا إحساس ان احنا معلمين وان احنا شاطرين وان احنا فاهمين كل حاجة، بس الحقيقة ان الشخص اللي بطل يكون مبتدئ في حاجة هو شخص بطل ينمو. الشخص اللي مستعد يغلط ويجرب هو اللي بيوصل للقمة في يوم من الأيام. النهاردة لازم تعمل تحدي معين في حياتك، لازم تعمل حاجة النهاردة لأول مرة في حياتك ممكن تكون بتعملها. ممكن تكون بتاكل أكلة غريبة النهاردة ما أكلتهاش قبل كده، ممكن تسمع نوع مختلف من الموسيقى عن اللي انت بتحبها واللي انت بتعرفها، ممكن تمارس نوع مختلف من الرياضة ما كنتش فاهمه أو ما كنتش عارفه أو ما عملتوش قبل كده، أو تبدأ كورس جديد أو مهارة جديدة. بلاش تحاول تبان إنك فاهم كل حاجة، استمتع بإنك مش عارف، واستمتع بلذة البدايات، واسأل حتى أسئلة طفولية النهاردة. الحياة النهاردة بتتقاس بعدد المرات اللي قلوبنا دقت فيها من الدهشة، مش بعدد المرات اللي كنا فيها مرتاحين ومأنتخين. اخرج النهاردة ودور على أول مرة خاصة بيك أنت، حاجة خاصة بيك أنت لوحدك، وصدقني العالم لسه فيه حاجات كتيرة جدا رائعة وجميلة احنا لسه ما شفناهاش. احنا ينفع النهاردة نصلي مع بعض ونقول له يا رب انا بقالي كتير مخنوق، وبقالي كتير عايش يا رب في دايرة مقفولة حواليا، بعمل الحاجات اللي انا شاطر فيها وبعمل الحاجات اللي انا عارفها وبمارس الرياضة اللي انا بحبها. النهاردة يا رب انا محتاج اطلع للذة البدايات،
حاجات اللي بتفتح مخي وتفتح أفاق جديدة جوايا من الإبداع والمعرفة. أنا محتاج أعرف معلومة جديدة، محتاج أتعلم لغة جديدة يا رب النهاردة، محتاج أخد خطوة جديدة معاك، محتاج أخد خطوة جديدة مع ناس جديدة ومجموعات جديدة النهاردة. مش هعرف أعمل ده لوحدي، لكن هعرف أعمله لما أنت تمسك بإيدي وتعدي بيا بدايات، وكمان مضمونة فيك نهايات. آمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

إن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

يا رب احنا بنعلن يا رب ان انت السيد المسيح يسوع هو الرب فوق كل شيء وفوق كل رياسة. الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله، لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض، ويعترف كل لسان ان

يا رب بنعلن انه انت يا رب اللي في ايديك كل حاجه يا رب، وبسلطانك يا رب احنا بنعرف يبقى لينا حياه يا رب. بشكرك يا رب عشان الحياه اللي انت حطيتها فينا، بشكرك يا رب لانه ليس لاحد غيره الخلاص، مفيش غير من خلالك انت الخلاص.

معرفش احنا قد ايه بنصدق في المعجزات، بس في رأيي اعظم معجزة حصلت على الإطلاق هي أن يسوع المسيح قام من الأموات. عشان يسوع قام من الأموات، قيامته بتأكد وبتثبت صحة كل الكلام اللي قاله وكل حاجة هو عملها وكل دعوة هو دعا ليها، وده من أهم أساسات الإيمان المسيحي. في ناس يمكن تتسائل، طب وبقية المعتقدات والفلسفات التانية؟ تعال نتخيل موقف، لو أنت ماشي في طريق وفي نهاية الطريق ده في مفترق طرق وأنت مش عارف تمشي في أي طريق، وقصاد كل طريق من الطريقين دول في شخص، واحد ميت وواحد عايش، هتسأل مين فيهم على الطريق الصحيح اللي تمشي فيه؟ أساس إيمان كل شخص مسيحي حقيقي هو أن يسوع المسيح حي.

رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معانا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: إذا جلست تأكل مع متسلط فتأمل ما هو أمامك تأملا. وضع سكينا لحنجرتك إن كنت شرها، لا تشتهي أطايبه لأنها خبز أكاذيب. لا تتعب لكي تصير غنيا، كف عن فطنتك. هل تطير عينيك نحوه وليس هو؟ لأنه إنما يصنع لنفسه أجنحة كالنسر يطير نحو السماء. لا تأكل خبز ذي عين شريرة ولا تشتهي أطايبه، لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو. يقول لك كل واشرب وقلبه ليس معك. اللقمة التي أكلتها تتقيأها وتخسر كلماتك الحلوة. في أذني جاهل لا تتكلم، لأنه يحتقر حكمة كلامك. لا تنقل التخم القديمة ولا تدخل حقول الأيتام، لأن وليهم قوي هو يقيم دعواهم عليك. وجه قلبك إلى الأدب وأذنيك إلى كلمات المعرفة. لا تمنع التأديب عن الولد، لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. تضربه أنت بعصا فتنقذ نفسه من الهاوية. يا ابني، إن كان قلبك حكيما يفرح قلبي أنا أيضا. وتبتهج كليتاي إذا تكلمت شفتاك بالمستقيمات. لا يحسدن قلبك الخاطئين، بل كن في مخافة الرب اليوم كله، لأنه لا بد من ثواب ورجاؤك لا يخيب. اسمع أنت يا ابني وكن حكيما، وأرشد قلبك في الطريق. لا تكن بين شريب الخمر، بين المتلفين أجسادهم، لأن السكير والمسرف يفتقران، والنوم يكسو الخرق. اسمع لأبيك الذي ولدك، ولا تحتقر أمك إذا شاخت. اقتن الحق ولا تبعه، والحكمة والأدب والفهم. أبو الصديق يبتهج ابتهاجا، ومن ولد حكيما يسر به. يفرح أبوك وأمك وتبتهج التي ولدتك. يا ابني، أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. لأن الزانية هوة عميقة، والأجنبية حفرة ضيقة. هي أيضا كلص تكمن وتزيد الغادرين بين الناس. لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار العينين؟ للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت، حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة. في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان. عيناك تنظران الأجنبيات، وقلبك ينطق بأمور ملتوية. وتكون كمضطجع في قلب البحر، أو كمضطجع على رأس سارية. يقول: ضربوني ولم أتوجع، لقد لكؤوني ولم أعرف. متى أستيقظ؟ أعود أطلبها بعد.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا قاعدة بصلي كنت عمالة بقول لربنا الكلمات دي، مش عايزة أي حاجة تضايقني وأنا جاي أقعد قدامك، عايزة أقعد قدامك بذهن صافي وقلب مفتوح، عايزة بحقيقي أرتاح في محضرك، مش مهم مين شايف إيه ومين مش شايف، مين مقدر مجهودي ومين مش مقدره، أشكرك إن أنت شايف ومقدر ودي أهم حاجة. وحسيت كده كأن ربنا بيسألني السؤال ده بالروح القدس، هو أنت بحقيقي رأيي هو أهم حاجة عندك؟ ده سؤال ليكي، هل فعلا ده اللي جوه جوه أعماقك ولا مستنية التقرير اللي بيجي من الناس اللي حواليكي؟ عايزة تسمعي كلمة تشجيع منهم، وهو ده اللي فارق معاكي أكتر. دي أسئلة مهمة لازم تسأليها لنفسك وتحاولي تجاوبي عليها، والسؤال ده مش ليكي لوحدك لكن لناس كتيرة بتقع في نفس الموضوع ده، مش بتحب تتلام أو يتوجه ليها كلمة وهي مش حاسة إنها حق، وبيفرق معاها قوي لو حست إنها اتظلمت. وأنا عايز قلبكم يوسع من جواكم وما تتضايقوش لما مرات تتظلموا، أصل طول ما أنتم على الأرض دي اللي رئيسها إبليس أكيد أكيد هيبقى فيه عدم إنصاف وفهم غلط وتعدي على حقوق بعض، عشان الأرض مليانة بده، ومن غير ما تدروا الكلام ده دخل حتى الكنيسة ووسط الخدمات، بس مواجهته مش إننا نتضايق، إننا نصلي، نصلي إن اللي يملى الكنائس والخدام وجماعات الخدم والمؤمنين الحق والعدل والإنصاف التقدير والتشجيع، العتاب يكون مليان محبة، والمحبة دي والتواضع يساعد الشخص إنه يتغير للأحسن، مش الإدانة ولا المشاورة على بعض، مش التقليل من مجهود بعض، مش الشلل والمحسوبيات ومين صاحب مين، ولأنه صاحبه هناخده يعمل العمل ده حتى لو هو مش أكفأ واحد للمهمة دي، مش النميمة والكلام في الظهر، مش الكبرياء ومش الكسل والتهاون والفرجة من بعيد من غير ما تورط في حاجة. أنا عايز أغير في طريقة تفكيركم، في الذهن، في مصنع أفكاركم اللي بعد كده بيشكل أفعالكم واختياراتكم، عشان تعملوا المظبوط وتختاروا الصح بدوافع صح، وإزاي تتعاملوا مع روحكم لما يتوجه ليكم كلام في حاجات مش عاجباكم. امتحنوا الكلام وفكروا فيه، مش كل اللي مش بيعجبكم معناه إنه كلام غلط لازم تردوا عليه، مرات بيبقى حق لكن انتم مش عايزين تسمعوه. عيدوا التفكير فيه، هل في جزء حقيقي؟ هل كله حقيقي بس الطريقة ما عجبتنيش أو التوقيت اللي اتقال فيه؟ فكر في الموضوع بينك وبين نفسك قبل ما ترد وترفض الكلام وطريقته وتوقيته. التواضع الحقيقي هيساعدك قوي، انت انسان عادي ممكن تغلط وممكن حاجات تقع منك وما تعملهاش افضل حاجة، ما تخليش الكلام يصدمك في روحك وتزعل عليها وفي الوقت ده ما تعرفش تساعدها تشوف نقط ضعفها وتتغير، ده مش عيب بالعكس ده مطلوب، شخصيتك اهم عندي من اي حاجة ممكن تفكر فيها، حتى أهم من إنك تبقى مرتاح ومستقر وكل ظروفك وأحداث حياتك ماشية كويس. أنت عامل إزاي من جوه؟ ده اللي يفرق قوي. إيه الحقيقي اللي فيك؟ هل تصرفاتك متناسقة مع معتقداتك واللي أنت مصدق فيه؟ هل اللي جوه زي اللي بره؟ ولا الشكل من بره كويس والمشاعر الحقيقية اللي جوه حاجة تانية؟ الصراحة ده اللي بيفرق معايا لأني بحبك ومشوار حياتك قدامي هو طريق للتغيير وإعادة التشكيل وصياغة الأفكار من جديد، والتدريب على الصح والحق والنور، إنه كله يبقى في النور، مفيش حتت مستخبية في الضلمة، مفيش طرق ملتوية ومش عدلة، ومرات حتى الحاجات اللي بتتقال بطريقة غلط وما بتعجبكش بتكشف شيء جواك أنت محتاج تشتغل عليه وتغيره، بس لأنك وقفت عند الطريقة وده بس اللي ضايقك أهملت الحق اللي تقلك وفضلت زي ما أنت. انتبه للأمر ده كويس، وتعال قدامي وأنا ساعدك تهدأ أولاً وتفكر في الكلام بصورة جديدة، ما يبقاش كل اللي مليك هرد إزاي على اللي كلمني وفهمه غلطه. قولي اكشف لي وافتح عيني، أنت عارفني أكتر من عارف نفسي، هل اللي تقال ده حقيقي أنا بعمله؟ واديني المساحة أقولك فين الحق في اللي تقال وفين اللي مش حق، وهل هترجع تدافع عن نفسك ولا حتى دي أنا مش عايزك تعملها، أو تعملها إمتى وتعملها إزاي. الكنز الحقيقي اللي فيكم شخصياتكم، عشان كده في سكة تدريبها وتغييرها يمكن أسمح بأمور ما تعجبكش قوي، لكن ده أمر في غاية الأهمية بالنسبة ليك. مش ممكن عشان بتحب ابنك مش هتوديه الطعم عشان الإبرة ما تشكهوش، أو مش هتعمله عملية وتسيب الزايدة بتاعته تنفجر عشان ما يدخلش أوضة العمليات، لأن الاختيار التاني ده ممكن يخليك تفقده خالص، أو مثلا مش هتعلمه ومش هتوديه مدرسة عشان مش بيحب يصحى بدري ويعمل واجبات. مفيش أب وأم عاقلين يعملوا كده في أولادهم، حتى لو أولادهم مش فاهمين ليه بابا وماما بيسيبوا إبرة تشكني، وليه سيبني أدخل أوضة عمليات، وليه بيصروا إني أصحى بدري كل يوم مع إن الموضوع ده بيضايقني، لأن صحته وتعليمه أهم من إنه بس يكون مرتاح ومبسوط وبيعمل الحاجات اللي بيحبها، وبنجنبه كل حاجة تانية مش بيحبها أو بتضايقه، ده هيضيعه خالص. وأنا أب، أنا مش صاحب شركة يهمني بس شغلك وإنجازك، فشخصيتك دي مدام مش بتلخبط الدنيا في الشغل ما تفرقش معايا، المهم الإنتاجية بتاعتك. لأ، أنت أهم عندي من أي حاجة لأني أب، أهم من خدمتك واللي بتعمله عشاني، عشان لو بتعمل بدوافع غلط اللي بتعمله هيدينك، لو اللي بتقوله صح لكن في أعماقك حاجة تانية غير اللي بتقوله كلامك هيدينك. عشان كده أنا عايز أشتغل على اللي جوه، ولما اللي جوه يتغير بحق وحقيقي اللي بره هيتغير، وعملك هيبقى له قيمة وكلامك هيبقى له تقل ووزن وتأثير، وحياتك هيبقى ليها معنى وهدف، والخطة الإلهية في حياتك هتتم. يسوع قال الكلمات دي في لوقا 6 وعدد 43، لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. وفي عدد 45 بيقول كده: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. وبتتقال كده في الترجمة المبسطة: الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا، فكل شجرة تعرف من ثمرها، فالإنسان الصالح يخرج ما هو صالح من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يخرج ما هو شرير من الشر المخزون في قلبه، لأن الفم يتكلم بما يمتلئ به القلب. وأنا عايزك مليان من جوه باللي عندي، بالحق والنور والخير والرحمة والفهم، بالتواضع والتحنن والحب، بالجدية بالهمة والإصرار، بالفهم والتمييز، فكل اللي يخرج منك يبقى شبهي أنا مش شبه العالم اللي انت عايش وسطيه. تغيير يومي يحصل فيك وانت قاعد قدامي، ولا مرة تقوم زي ما دخلت، لأن عندي ليك الجديد اللي عايز أعمله معاك وفيك كل يوم. ما تكتفيش وتعيش على القديم، افتح إيدك وخد اللي في قلبي ليك وعيش على قد يسوع اللي ماشي معاك. آمين.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلاً مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايماً في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

هل تعلم إن الإنسان العادي بيتكلم حوالي 20,000 كلمة في اليوم؟ وسؤالي، كم كلمة تبني وكم كلمة تهدم؟ كم كلمة بتشجع وكم كلمة بتحبط؟ كم كلمة تفيد وكم كلمة بتضر؟ أتمنى من قلبي إن كل الكلام اللي يخرج من فمك يكون للفايدة ويكون للبنيان ويكون للبركة. أتمنى قبل ما تخرج أي كلام من فمك تسأل نفسك عدة أسئلة. أول سؤال، تقول لنفسك هل أنا متأكد من صحة الكلام ده ولا لا؟ ما تقولش أي كلمة إلا لو كنت متأكد من صحتها. 2، هل الكلام ده ضروري أقوله ولا مش ضروري؟ سؤال ثالث، هل الكلام ده هيفيد المستمع ولا مش هيفيده؟ والسؤال الرابع والأهم، هل الكلام ده يرضي ربنا ولا لا؟ أتمنى إن كلنا لا تخرج كلمة ردية من أفواهنا، بل كل ما كان صالحاً للبنيان. أتمنى لك إن كل كلامك يكون إيجابي مفيد للجميع.

لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لكل المجد. خناقة كبيرة كل يوم، فريق يقول الحياة المسيحية غير واقعية، مليانة بمبادئ وحاجات مثالية زيادة عن اللزوم، ما ينفعش أنها تتطبق في الظروف الحالية، ولو حاولت أنك تطبقها هتتداس من الناس. كلام منطقي الحقيقة، مش كده؟ يجي الفريق التاني يقول لا، الحياة المسيحية تتعاش وينفع أنك تعيش بيها كل يوم في ظروف الحياة المختلفة. يرد عليهم الفريق الأول يقول إيه الدليل؟ أنتم بس ناس عايشين في بابل، محوطين نفسكم بمجتمع الكنيسة والناس الحلوة اللطيفة، إزاي هتتعامل مع مواقف زي الخداع، زي النفاق، زي الاستغلال، ألم، خيانة إلى آخره؟ إزاي هتتعاملوا في المواقف الصعبة والاختبارات الحقيقية في الحياة؟ في الحقيقة أسئلتهم منطقية جداً، لكن الميزة اللي عندنا إن الكتاب المقدس مليان بمواقف وخبرات لرجال الله وإزاي تعاملوا في مواقف صعبة في الحياة زي دي بالظبط. واحد من المواقف دي اتعرض ليها الملك داود وهو بيحكي لنا مزمور 3. مزمور 3 بيقول لنا إزاي اتصرف داود في موقف خيانة ومؤامرة شديدة جدا اتعرض ليها. الخيانة ما كانتش من الأعداء، لأنها لو كانت من الأعداء كانت تكون منطقية ومتوقعة، لكن كانت من حد من جوه بيته، من ابنه. تفاصيل الموقف ده تقدر تقراها لو عايز تعرف تفاصيل أكتر في سفر صموئيل الثاني أصحاح من 15 ل 18، عشان تقدر تعرف تفاصيل الانقلاب اللي حاول يعمله أبشالوم للسيطرة على العرش والتخلص من داود الملك. لكن هحاول أختصر الأحداث في نقط سريعة جدا. وقتها كان الملك داود كبر في السن وفي نهاية سنوات ملكه تقريبا، وأبشالوم قرر أنه يعمل مؤامرة وانقلاب علشان يستولى على العرش ويقتل داود. من ضمن المؤامرة دي أنه راح جاب رجال داود اللي منهم واحد اسمه أخيتوفل اللي كان مشير للملك داود نفسه، علشان يدي الانطباع أن الملك داود في نهاية حكمه وفي نهاية حياته وبعد ما تقدم بيه العمر ادى الملك لابنه أبشالوم علشان يساعده في شؤون المملكة. وكمان أبشالوم راح أرسل جواسيس في كل أسباط إسرائيل وقال لهم لما تسمعوا صوت البوق قولوا قد ملك أبشالوم في حبرون، ودي كانت مسقط رأس أبشالوم والمكان اللي مسح فيه داود ملك على يهوذا. وفعلا نجحت المؤامرة، ويقول الكتاب إنه وكانت الفتنة شديدة وكان الشعب لا يزال يتزايد مع أبشالوم، وأصبح داود في مشكلة وتهديد كبير، واضطر إنه يهرب بالرغم من إنه هو الملك في سن كبير وفي نهاية ملكه اللي كان المفروض يتم إكرامه. وحالة داود وهو هربان كان باكي وراسه مغطى وكان بيمشي حافي، وجميع الشعب اللي مع داود في الوقت ده غطوا كل واحد راسه وكانوا يصعدون وهم يبكون. موقف صعب جدا، وأصبح داود ملك مرفوض وأب مرفوض في نهاية حياته وفي ملكه وفي نهاية مرحلة من الملك على إسرائيل كانت المفروض إنها ناجحة جدا. إيه اللي عمله الملك داود؟ قرر هذا الملك المسن إنه يهرب، لأن الثورة انتشرت وكان خايف إنه تقوم حرب تدمر مدينة أورشليم، وكمان كان خايف على ابنه أبشالوم. في الموقف القاسي ده كتب داود المزمور الثالث عشان يورينا إزاي داود اتصرف في واحد من أكثر الأيام سواد اللي مرت على حياته. المزمور يقول لنا إن داود عمل ثلاث حاجات. أشجعك إنك أنت تكمل معانا الحلقة اللي جاية تعرف إيه الثلاث حاجات اللي داود عملهم في موقف صعب ممكن يفض الخناقة اللي كانت بين الفريقين اللي احنا تكلمنا عنهم في بداية الحلقة. يا رب يسوع بنشكرك لأجل محبتك، بنشكرك يا رب لأن الحياة معك حياة حقيقية، حياة يا رب حقيقي نقدر نعيش بيها. نشكرك لأجل كلمتك المقدسة اللي فيها اختبارات لناس يا رب عاشت مواقف صعبة وتصرفت فعلا حسب مشيئتك. ادينا نعمة يا رب إن احنا نتعلم ونعمل ما نسمعه وما نتعلمه، في اسم يسوع آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

أهلا بيكم أحبائنا في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. هل طلب منك المسيح يوم إنك تكون ضعيف؟ إنك تقبل الإهانة بصمت؟ أو إنك تسمح للآخرين إنهم يكسروك؟ كتير قروا كلمات المسيح لما قال: وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، متى 5:39. وتصوروا أن المسيحية بتدعو إلى الاستسلام، لكن هل ده فعلا اللي قصده يسوع؟ تعالوا مع بعض نكشف زاوية خفية في كلام يسوع في الحتة دي من الكتاب المقدس، سر الخد الأيسر وهل دعا يسوع إلى الضعف؟ لو قرينا الموعظة على الجبل كلها هنلاقي إن يسوع ما عملش ناس ضعفة، لكن عمل ناس أحرار. الضعيف بينتقم لأنه فقد السيطرة، والضعيف ممكن يستسلم لأنه فقد الرجاء، أما الإنسان اللي بيعرف هويته في الله كويس فلا يحتاج أن يثبت قيمته بالعنف. اللطمة مش دايماً بتكون لإزاء الجسد، لكن بتكون لإهانة الكرامة. بعض الباحثين بيروا في خلفية العصر ده أن اللطمة على الخد اليمين كانت قد تستخدم أحياناً بظهر الإيد، وهي صورة كانت ترمز للإهانة وإظهار التفوق الاجتماعي أكتر من كونها محاولة لإحداث أذى جسدي، سواء قبلنا هذا التفسير التاريخي بكل تفاصيله أو رأيناه أحد أوجه الفهم. الرسالة هنا بتقول إيه؟ اللي لا خلاف عليها هي إن المسيح بيتكلم عن الإهانة الشخصية أكتر من حديثه عن الدفاع عن النفس في كل موقف. يسوع ما بيطلبش منك إنك تنكر كرامتك، لكن بيطلب ألا تجعل الإهانة تقودك إلى الانتقام. تحويل الخد الآخر مش استسلام، لكن رفض لمنطق الكراهية. تخيل شخص عايز يستفزك، بينتظر منك انك تصرخ في وشه او انك تهينه او انك تضربه مقابل كلمة قالها لك، لكن رد فعلك الهادي فجأه مش لانك ضعيف، لكن لانك بترفض انك تسمح للشر انه يشكل الموقف. بولس الرسول بيقول: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير، في رومية 12:21. المسيح مش بيطلب منك انك تصبح ضحية، لكن انك تكون اقوى من ان يسرق الاخرين سلامك. يسوع عايز يكسر دايرة الانتقام، والعجيب ان الامثلة اللي اعطاها يسوع بعدها مباشرة بتمشي في الاتجاه نفسه. هو قال كده: ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اتنين، برضو في متى 15:41. كمان قال: ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، في متى 45. في العصر ده كانت الأمثلة دي صادمة، لأنها بتكسر توقعات المعتدي وبتجعل الإنسان المؤمن ما بيعيش بردود أفعال، لكن بمبادرة نبعة من حريته الداخلية. المسيح مش بيخلينا أسرى للي بيعملوا فينا الآخرون، أو مش بيخلينا أسرى لرد فعل الآخرين بينا، لكن بيخلينا أصحاب قرار. كرامتك لا يمنحها الناس، وكمان لا يستطيعون سلبها منك. ممكن يحاول مدير ظالم أو شخص متسلط أو حتى حد قريب منك إنه يخليك تحس إن قيمتك قليلة، لكن قيمتك مش بتيجي من نظرة الناس ليك، لكن قيمتك بتتحقق من نظرة الله ليك. لازم يكون عندنا الإدراك ده، لازم ندرك قيمتنا الحقيقية في الله مش في نظرة الناس. عشان كده كتاب المقدس بيقول: فقد كرمت في عيني، أشعياء 43:4. وكتاب المقدس بيقول كمان: جعلته قليلا عن الملائكة وبمجد وبهاء كللته، مزمور 8:5. انت مش محتاج تصرخ عشان تثبت قيمتك، ولا انك تنتقم عشان تستعيد كرامتك. كرامتك ثابته في الله، لان الله هو اللي منحها ليك منذ الازل.
الحرية الحقيقية هي إنك تختار رد فعلك. ممكن ما تقدرش دايماً إنك تمنع الناس منها تسيء ليك، لكن إنك تقدر تمنع الإساءة منها تغير قلبك. هي دي القوة اللي علمها لنا السيد المسيح، مش قوة القبضة لكن قوة القلب، مش قوة الانتقام لكن قوة الإنسان اللي عارف هويته ومين هو في الله وإن الله كرمه. الزاوية الخفية اللي بيعلنها لينا المسيح النهاردة إن تحويل الخد الآخر لا تعني إن الشر انتصر، لكن تعني أن الشر لم ينجح في تحويلك لنسخة منه. الإنسان الحر مش اللي بيربح كل معركة، لكن الذي لا يسمح للكراهية إنها تسكن في قلبه. المسيح لم يدعنا للضعف لكن إلى شجاعة أعمق، شجاعة نحفظ كرامتنا دون أن نفقد محبتنا، وأن نهزم الشر بالخير لا بأن نصبح مثله، بل بأن نبقى أبناء الله مهما كانت قسوة هذا العالم. آمين.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ اسالوا اطلبوا اقرعوا، ده التعليم اللي قاله الرب يسوع. اسالوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. في تصاعد، في عمق اعمق في كل كلمه قالها الرب يسوع. لما بروح اسال اسالوا تعطوا، ممكن هتيجي تسالني عن معلومه هتاخدها، لكن لما بتطلب ده مستوى اعمق، انت جاي تطلب بإيمان وجاي تطلبني. اطلب الرب، اطلبونني تجدونني، استطلبونني بكل قلوبكم. لكن المستوى الأعمق هو القرع، هو الإصرار، هو المثابرة. أنا رايح بخبط، أنا مصر أن يا رب أخد الاستجابة من عندك. رب يسوع علمنا لما نسأل أو نطلب أو نقرع ثلاث حاجات مهمين. أول حاجة، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. أول شرط أو أول حاجة محتاجين وإحنا بنصلي إن إحنا نطلب باسمه. يعني إيه باسمه؟ يعني متوافقة طلبتي مع مشيئته، مع فكره، معتمد على اسمه، معتمد على قوته، معتمد على سلطانه. والشرط الثاني، لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن إن ما يقول يكون، مهما قال يكون له. الطلبة الثانية أو الشرط الثاني إنك تطلب بإيمان بلا شك. بأول حاجة لما تطلب وتسأل الرب اسأل باسمه، ثاني حاجة اطلب بإيمان. لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. آمن هيكون ليك الطلب بتاعك. لكن الحاجة الثالثة والأخيرة، وهذه هي الثقة التي لنا عنده، إنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. إن طلبنا حسب مشيئته، عشان كده لما نيجي نطلب باسمه، نطلب بإيمان، ونطلب بحسب مشيئته.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

عايزة أشارككم بحاجة تعلمتها لما كبرت جداً جداً جداً زي دلوقتي يعني. وإحنا صغيرين كنا بنفتكر إن في حاجات هتفضل ثابتة طول عمرنا، ده بيتنا، ده سريري، دول أصحابي. لكن كل ما نكبر بنكتشف إن الدنيا إيه؟ بتتغير، الأماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجع لأن كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجودة، أو في علاقات في حياتها اتكسرت، أو في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعة منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف إن إحنا في عالم كله بيتغير ومفيش حاجة مؤكدة إنه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لأن إحنا دايماً في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعاً أنتوا عارفين كويس قوي إن الثابت الوحيد هو أمساً واليوم وإلى الأبد، مفهوش تغيير ولا ظل دوران. ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش، من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار. هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها، لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن احنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الضلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. كم واحد فينا يوافقني على كده؟ إنه ما فرقناش أبداً. هللويا. أمين.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة الحلقة بتاعتنا مع لقاء مع شخصية كلنا بنتمنى ان احنا نقابلها، هي النسخة الافضل من كل واحد فينا. النهاردة انت مش بتخرج برا منطقة راحتك، برا جو وحياة الأنتخة اللي انت عايش فيها عشان تتعب، لكن انت بتخرج من منطقة الأنتخة اللي انت فيها والراحة اللي انت فيها عشان تتحرر، وعشان توصل للشخص اللي مستنيك هناك، اللي هو النسخة الأفضل منك. النهاردة مش هنتكلم عن نصايح، النهاردة هناخد رحلة. عايزك تغمض عينيك كده للحظات، لو انت في مكان آمن طبعا، مش سايق عربية ولا حاجة، وتسرح بخيالك للحظة. تخيل ان في بوابة زمن كده فتحت قدامك، وطلعت منها نسخة، هي نسخة منك انت، بس نسخة في المستقبل، نسخة بتاعتك انت بالظبط بس في المستقبل. نسخة قررت انها تخرج من الأنتخة بتاعتها، من منطقة الراحة بتاعتها، وقررت تواجه مخاوفها، وقررت تكسر كل روتين في حياتها. يا ترى شكلك هيكون عامل ازاي؟ هل هتكون واثق من نفسك؟ يا ترى هتكون بتتكلم ازاي؟ يا ترى الحماسة والجمال اللي طالع من عينيك ممكن يكون شكله ازاي؟ روحيا كمان، ربنا وضع كل واحد فينا جواه أمانة جميلة جدا، وهي خلق هدف للحياة. وده معناه ان جوه كل واحد فينا إمكانيات هائلة جدا وكبيرة جدا، بس مستنية انها تخرج في الوقت المناسب. النسخة الأفضل منك دي مش حد غريب، دي الأمانة اللي جواك، اللي ربنا حطها جواك عشان تحققها وتوصل لأكمل صورة هو خلقك عشانها. نفسيا العقل البشري مش بيفرق ما بين الحقيقة والخيال، لكن لما بتتخيل نفسك شجاع وناجح وخرجت من سجنك المألوف، مخك بيبدأ يفرز حاجات كأنك حققت ده فعلا، وده بيديك الطاقة والإمكانية عشان تقدر تكمل في أرض الواقع. احنا محتاجين نحلم، ومحتاجين كمان نحقق ده على أرض الواقع. انت مش محتاج تشوف الجايزة عشان تستحمل المعركة، انت محتاج تحلم بالنجاح في المعركة عشان تقدر توصل له في يوم من الأيام. يا شباب، احنا النهاردة بنقعد ساعات كتير بنتفرج على فيديوهات لناس بتعمل حاجات خارقة في الحياة، لكن هل يا ترى فكرنا في يوم من الأيام نتفرج على النسخة المستقبلية بتاعتنا في فيديو خاص بينا؟ النسخة الأفضل دي منك دي مش بتلبس أغلى لبس ولا بتعيش أفضل معيشة، بس يكفي إن النسخة الأفضل منك مليانة بالسلام الداخلي. أنا عايزك تسأل النسخة الأفضل منك لما تقابلها وتقول لها، إيه أكتر حاجة ندمتي إن أنت ما بدأتهاش من بدري؟ واسمع الرد اللي هيطلع من جواك. تخيل إن النسخة دي بتبعت لك رسالة النهاردة وبتقول لك، عشان خاطري كمل المشوار، المشوار حقيقي يستاهل، وأنا مستنيك هنا في المستقبل عشان أشوف أنت وصلت لإيه للإنجازات في حياتك. النسخة اللي انت شفتها دي في خيالك دي مش نسخة مستحيلة، دي ممكنة، وممكنة جدا كمان. مستنية بس انك تاخد الخطوة اللي انت خايف منها النهاردة، وتطلع بقى برا الأنتخة ومنطقة الراحة بتاعتك اللي هي مخبية عنك الشخص العظيم اللي جواك. اخرج من المنطقة دي عشان تقابل نفسك في المستقبل وتفرح بكل إنجاز انت عملته.
يا رب أنا بشكرك النهاردة لأنك خلقتني عشان أعيش النسخة الأفضل. أنت مش عايزني أعيش إنسان عادي ولا عايزني أعيش حياة عادية، لكن بجيلك النهاردة يا رب وبقولك أنت تقدر تخرج مني أفضل نسخة، تقدر يا رب تفجر إمكانياتي وطاقاتي الداخلية عشان أعيش مش بس الإنسان اللي أنا أفرح بيه، لكن كمان عشان أنت تفرح بيا وباللي بعمله كمان في حياتي، يكون بيمجد اسمك طول الوقت اللي جاي يا رب. آمين.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: خد وقت الدقايق الجاية قول له يا رب أنا جاي لك بما أني بصدق أنك أنت مش بعيد عني. يا رب أنا جاي لك وبقول لك أنت المريح، أنا جاي لك بقلب جريح. إحنا ياما يا جماعة بنبقى جوانا حاجات تعبانة ومحدش حاسس بيها، تعال النهاردة وارتمي في حضن الله وقول له يا رب أنا تعبان. يمكن الترنيمة اللي جاية مش هي اللي بتقول لما أكون تعبان أروح لمين غيرك، لكن الترنيمة اللي جاية بتقول له يا رب أنا جاي ليك لأنك أنت المريح، أنا جاي لك بكل ما في قلبي، تعب، جرح، إحساس بالترك، حيرة، ذنب، حتى إن كنت جرحت نفسي بذنوب، بخطايا، بعوجاج، أنا جاي لك يا رب وأنا مصدق إن مليش غيرك، محدش هيرفع راسي تاني من جديد غيرك يا رب. أنا مصدق إن الحق اللي أنت تقول يا رب على حياتي هو اللي موجود، إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح. أنت يا رب اللي تطلق في حياتي حرية، تطلق في حياتي شفاء، وتطلق في حياتي فرح وسلام. يمكن العالم بيحاول يخدعني إن هو بيديهم لي وأنا ما باخدش منهم حاجة يا رب، عشان كده أنا جاي النهاردة وأصدق فيك، آتي إليك، مش جاي غير ليك أنت يا رب. مش أنت قلت إنك قريب، والنهاردة أنا بعلن إني مش وحيدة، أنا جاي لك أنت، أنا وأنت بس يا رب، آتي إليك.

الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه. أسكن في سترك، أنت الإله المنتصر، وأنت اللي أخذ منك النصرة في حياتي. أنا مصدقة يا رب، مصدقة أن ده حق، ده ينفع يتحقق في حياتنا. أشكرك يا رب لأنه وعد أنت اديته، أنه النصرة اللي فيك ينفع تكون لينا. القيامة اللي أقامت المسيح تقمنا من أي تعب، من أي موت، من أي ضعف، من أي فشل. المجد والإكرام للإله المنتصر اللي نصرته لينا واسمه دعي علينا.

إنما هو صخرتي وخلاصي، ملجأي، لا أتزعزع كثيراً. آية اتكتبت في مزمور 62، قبلها آية تانية بتقول إنما لله انتظرت نفسي، من قبله خلاصي. إنما لله انتظرت نفسي، أول الكل، أول ما يبتدي المزمور، إنما لله انتظرت نفسي، من قبله خلاصي. إنما هو صخرتي وخلاصي، ملجأي، لا أتزعزع كثيرا. إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. انتظري الرب يا نفسي، يسوع قريب، يميل إليك ويسمعك، كذاك يجيب قريب لمن يدعوه. انتظري الرب يا نفسي، ادعيه فهو قريب ليكِ.

وغني ليك يا رب، وصدق يا رب ان كل كلمه انا بقولها وبكررها هي حق. تخرج يا رب من حياتي يا رب قوه، كل ضعف في حياتي يا رب تبدله، وتعرف يا رب تمشي معايا سكه التغيير يا رب. ليا اني افرح، ليا اني اهلل، ويا رب اقول انه انا مش ضعيف. انا ما ينفعش ان انا يطلق عليا ضعيف وانا ابن الملك خالق الاكوان دي كلها ابويا، وانا اكون ضعيف. عشان كده انا هفرح وههلل، ومش هقول اني ضعيف، هقول انا قوي، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. اعرف ان انا اهلل وافرح واصدق في القوة اللي انا عايش بيها.

الرب يسوع سمع أن يوحنا المعمدان اتقطعت راسه في الوليمة اللي فيها بنت هيرودية رقصت قصاد هيرودس وطلبت راس يوحنا في المقابل لما هو قال لها اطلبي اللي انت نفسك فيه. طلبت راس يوحنا المعمدان على طبق. بيتقال بعد كده أن التلاميذ رفعوا جسد يوحنا المعمدان وبعد كده قالوا ليسوع. ويسوع لما سمع الخبر بيتقال أنه راح لموضع خلاء منفردا. الجملة دي أو التعبير ده معناه أنه أخذ بعضه، أخذ نفسه، وكان عايز يبقى لوحده وكان عايز يصلي. بس أنا نفسي أحكي عن هو راح يصلي إمتى ويوحنا ده بالنسبة له كان إيه. يوحنا المعمدان بالنسبة له كان واحد من قرايبه، مش بس واحد صاحبه أو زميله في الخدمة. يوحنا المعمدان كان أول واحد يرتقط بابتهاج جوه بطن أمه لما مريم وإليصابات اتقابلوا. ده كان أول واحد يرحب بيسوع على الأرض دي. الشخص ده يوحنا المعمدان كان هو تتميم لنبوة من نبوات العهد القديم، فده بالنسبة له بالنسبة ليسوع كان واحد مربط العهد القديم بالعهد الجديد، وده اللي اتقال عنه إنه هو إيليا. ده الشخص اللي حتى لما اتلخبط بعت ليسوع وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ويسوع نفسه رد عليه وقال له أنت شايف العمي بيبصره والعرج بيمشوا وطوبى لمن لا يعثر فيه. وقال عنه عن يوحنا المعمدان قصاد الناس أن يوحنا المعمدان ده أعظم المولودين من النساء، لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، لكن بالنسبة له ده كان أعظم المولودين من النساء. يوحنا المعمدان سبق يسوع في بداية الخدمة بتاعته، لأن احنا بنشوف أن يوحنا المعمدان كان متأسس جوه خدمته في الوقت اللي الرب يسوع كان لسه فيه في حالة صمت. يمكن هما سنهم متقارب من بعض، لكن يوحنا المعمدان ابتدى خدمته قبل ما يسوع يبتدي خدمته العلنية. فلما يقولك أن يوحنا المعمدان اتقتل، دي حاجة كبيرة قوي، دي حاجة تقيلة قوي على يسوع. فلما يقولك أخذ نفسه وراح لموضع خلاء منفردا ليصلي، ده يقولك حجم التقل اللي بيروح بيه للصلاة. وأنا بصلي إنه وإحنا بنتعرض لحاجات تقيلة قوي ليها تاريخ وليها تقل وليها عظمة وبتبقى فيها بتر كده، إن إحنا نعرف نفضل نلاقي مكان نصلي فيه، ونعرف أهمية إن الوقت اللي أنا بتخبط فيه خبطة جامدة الصلاة هي المكان الأول اللي المفروض أجري وأدور عليه. دماغنا تلف 100 لفة في الدقيقة وأفكر 100 تفكيرة وأشوف كمية مشاعر بتتحرك وبتشتغل، لكن احتياجي الحقيقي هو للصلاة. احتياجي الحقيقي اني اروح لوحدي او اروح مع مجموعة من الناس واصلي.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 122، ترنيمة المصاعد لداود.
2: فرحت بالقائلين لي: إلى بيت الرب نذهب. تقف أرجلنا في أبوابك يا أورشليم، أورشليم المبنية كمدينة متصلة كلها، حيث صعدت الأصباط أصباط الرب شهادة لإسرائيل ليحمدوا اسم الرب، لأنه هناك استوت الكراسي للقضاء، كراسي بيت داود. اسألوا سلامة أورشليم ليسترح محبوك، ليكن سلام في أبراجك، راحة في قصورك. من أجل إخوتي وأصحابي لأقولن سلام بك. من أجل بيت الرب إلهنا ألتمس لك خيراً.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب إننا كنا اختيارك الأول. الحياة من غيرك كانت هتبقى مستحيلة، مش معقول نعيش على كوكب رئيس الشيطان ونتوقع منه أي خير، وجنب كده مليان بتطور تكنولوجي رهيب وابتداع لشرور كتيرة. كان شكل الحياة هنا على الكوكب الساقط ده هتكون إيه من غيرك؟ أشكرك على الحب اللي حبيتنا بيه واللي نقل حياتنا معاك نقلة رهيبة، من عبيد مش فاهمين وبيحاولوا يعملوا المطلوب ومش عارفين، لأبناء أحباء ساكن فيهم روح قدوس أبدي، متحدين بإله عظيم بيكشف مشيئته ليهم، وكلمة حية بين إيديهم بتوريهم السكة اللي يمشوا فيها، وعلاقة حب معاك مستمتعين بيها. كلام يفوق عقلنا البشري المحدود لكنه حقيقة، لما نقبلها ونصدق فيها نقدر نعيشها ونفرح بيها. والغريبة إن أنت فرحان بينا. طيب طبيعي إحنا نفرح، كنا ضايعين وإنت لحقتنا وردتنا ليك، لكن أنت إيه اللي فرحك بينا؟ إيه اللي فينا يفرح قلبك؟ دي الحاجة اللي أعجب من العجب. النهاردة عايز أقولك إني بحبك ياللي حبيتني من غير ما تتشرط عليا. لازم أكون إيه وأعمل إيه؟ حبتني وانا بعيدة قوي ومش دريانة، حبتني وانا مش عارفة اعيش اي حاجة من اللي نفسك اعرف اعيشها، ومع ذلك حبتني وقبلتني وانا غلبانة قوي قوي وعلى قدي على الاخر، وترتب ظروفي عشان اقابلك وتفتح قدامي سكك عشان اعرفك، وتصبر علي سنين وسنين عشان اتغير. قبلت مني الفتافيت وانت مكمل معايا، فعلا كنت بديك فتافيت وقتي وفتافيت تركيزي واهتمامي، كنت بقرب منك لما ظروفي تقرص عليا، وانت قبلت ورحبت وحبيت، طبطبت عليا، عمرك ما عيرتني ولا قلتلي انت اللي جبتي لنفسك، مش ده كان اختيارك؟ اتحملي نتائجه، زي ما ممكن اي حد مننا يعمل مع اللي حواليه لما يكون نبههم لحاجة وهم كملوا عملوها وتعبوا منها. مش دي كانت هتكون طريقة كلامنا معاهم؟ لكن انت ما بتعملش كده. ازاي تترقف بحالي وانا غلطانة؟ ازاي اصعب عليك وانا بختار مش صح وبفكر بطريقة مش صح؟ وانت بتحاول توريني بكل الطرق ان اللي انا داخل عليه ده مش هيكون سهل ابدا، وانا برضو اكمل، ولما اتعب اصعب عليك وما يهونش عليك تعبي ووجع قلبي. انت ازاي كده؟ سؤال عمال اسأله ليك كل شوية، انت ازاي كده؟ وحسيت كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقولي: لان طبيعتي مختلفة عن طبيعة البشر. انتوا ما شفتوش على الارض دي بطول التاريخ وعرضه حد طبيعته للاخر زي طبيعتي غير يسوع، ده الوحيد اللي ما فيهوش ولا نقطة شر واحدة ولا يقدر عليه الشر مهما حاول، كله حب ورعاية وتواضع وصلاح وتقديم للآخر على نفسه، تضحية خالصة، رأفة ووداعة وفهم وتقدير، إحساس بمعاناة اللي قدامه، قدير وقدرته استخدمها لصالح أحبائه مش لصالح نفسه أبدا، معلم وراعي صالح. طبيعته دي تخليه بحب يقدم نفسه عشان أحبائه، ويحب المحبة اللي مش مشروطة خالص باللي قدامه بيعمل إيه. أصل لو محبة الإله مشروطة كان من الأول يسوع ما قدمش نفسه عنكم ولا الفكرة وردت أساسا. على فكرة من البداية وأنا محبتي غير مشروطة، يسوع أساسا وصل لأرضكم لأن محبتي مش مشروطة من قبل ما يجي ليكم. كان صعب فهم الحقيقة دي في العهد القديم نتيجة طبيعة العلاقة اللي كانت بينهم وبيني، لكن قليلين منهم اللي فهموا واستمتعوا بحبي ليهم وبالعلاقة معايا وعرفوا أنا قلبي عامل إزاي. أخنوخ وإبراهيم ويوسف وموسى، داود وإيليا ودانيال وأشعياء وغيرهم، لكن برضو قليلين اللي عرفوا يفهموا قلبي واكتشفوا حبي الغير مشروط ليهم. كان ليهم أخطائهم، لكن كنت بحبهم بالرغم من أخطائهم، زي ما بحبكم بالرغم من أخطائكم. أنا خلقتي غالية عليا قوي، غلاوة تفوق عقلكم فعلا. أنا مقدر عدم إدراككم وعدم فهمكم الكامل بنوع حبي ليكم وليهم، لكن في يوم من الأيام لما هتشوفوني وجها لوجه هتدركوا إدراك أعلى بكتير من اللي انتوا فيه دلوقتي. أنا عايزكم تصدقوا على قد ما تقدروا إنكم غاليين جدا على قلبي، غلاوة من نوع تاني مربوطة بكونكم على صورتي وولادي، مش بأي صفات حلوة فيكم ولا بأي شيء بتعملوه أو هتعملوه. أنتم محبوبين لأنكم ولادي وبس. أب بيحب ولاده اللي اشتاق سنين وسنين لعلاقته بيهم، وأبوكم ده بيبص على اللي جوه مش خالص على اللي برا، على قلبكم. مش مستني منكم حاجة غير حبكم وراحتكم فيه المليانة بالثقة، وكله يجي بعد كده، الخدمة والاستخدام والتأثير والدور، ده كله يجي بعد العلاقة والحب. ولا حاجة هتعملوها هتغني عن العلاقة والحب. ابتدوها صح، انتم ولادي في الأول، عيشوا البنوة الحقيقية بتاعتكم قبل أي حاجة تانية تجروا تعملوها. خدمتكم مهمة جدا في الملكوت، بس بتخدمني وانت مش عارف تعيش بنوتك الحقيقية وتشوفني أب ليك، هتتعب في الخدمة وهتتعب اللي حواليك من غير ما تدرى. تجيب منين القلب اللي يتحمل ويستوعب ويحب من غير شروط؟ مش بس الناس اللي بيخدمهم، لكن كمان اللي بيخدم معاهم. لو مش قادر تستقبل مني أنا مباشرة كابن مع أبوه، هتجيب كده منين؟ لو عايز تبقى أب في خدمتك وتبقي أم في خدمتك، حاملين اللقب ده جواكم، لازم تبقوا أبناء في مخادعكم، عارفين تستقبلوا الحب والرعاية والطبطبة والأحضان والفهم والتفهم والاحتمال لأخطائكم، عشان تقدروا تمارسوا الدور ده مع اللي حواليكم. أنت قائد وأب مع اللي حواليك، ودورك تشدد اللي بيخدموا معاك، وده مش دور ناس معينة، لكن كل واحد فيكم في دايرة من دوائر حياته بيكون قائد، في بيته مع أخواته الأصغر، مع أصحابه البعاد عني، في خدمة هو مؤتمن عليها، وفي أماكن تانية بيكون عليه قائد. وعشان تقدروا تعيشوا مع بعض صح وتعرفوا تميزوا وتفرقوا، لازم الأول تعرفوا تقعدوا معايا وتعيشوا العلاقة الصح اللي بيننا بحق وحقيقي، ووقتها هتقدروا تخرجوا للعالم وتخدموه بقلب صحيح ودوافع صحيحة. انتم أبناء في الأول، ما تنسوش الحقيقة دي أبداً.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

كان في رجل أعمال أمريكي كل يوم يروح شركته، وفي وقت الغدا يروح يتغدى في مطعم جنب شركته، ودايماً يشرب ويسكي مع الغدا. في يوم من الأيام ابنه الصغير أصر يروح معاه الشركة، ولما جت ساعة الغدا خد وراح المطعم. وهو في المطعم جه الموظف بتاع المطعم واللي هيجيب له الأكل، راح قال له تتغدى إيه يا فندم؟ كذا. طيب ابنك الغالي يتغدى إيه؟ كذا. الراجل عارف المشروب بتاعه فما بيسألش على المشروب، فبيسأل ابنه حبيبي تشرب إيه؟ الولد بكل تلقائية قال له أنا هشرب زي بابا. الولد ما بيعرفش بابا هيشرب إيه. الأب أول ما سمع الجملة دي اترعب، وبسرعة قال للجرسون، قال له هات لنا 2 مانجا. ومن اليوم ده الأب قرر إنه هيبطل تماما يشرب ويسكي. اللي عايز أطلع بيه من القصة دي إن ولادنا هيطلعوا مش زي ما احنا عايزين، زي ما احنا عايشين هيشوفونا وهيعملوا زينا. من قلبي بترجى كل الآباء والأمهات اللي بيشوفوني، أرجوك خلي ولادك يشوفوك بتصوم، يشوفوك بتصلي، يشوفوك بتخدم الفقراء، بتهتم بالغلابة والمساكين. كل ده هينطبع جواهم وهيعيشوه. من قلبي بتمنى لكم وأتمنى لولادكم كل نجاح وكل تقدم.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لكل المجد. خناقة كبيرة كل يوم، فريق يقول الحياة المسيحية غير واقعية، مليانة بمبادئ وحاجات مثالية زيادة عن اللزوم، ما ينفعش أنها تتطبق في الظروف الحالية، ولو حاولت أنك تطبق هتتداس من الناس. كلام منطقي الحقيقة، مش كده؟ يجي الفريق التاني يقول لا، الحياة المسيحية تتعاش وينفع أنك تعيش بيها كل يوم في ظروف الحياة المختلفة. يرد عليهم الفريق الأول يقول إيه الدليل؟ أنتم بس ناس عايشين في بابل، محوطين نفسكم بمجتمع الكنيسة والناس الحلوة اللطيفة، إزاي هتتعامل مع مواقف زي الخداع، زي النفاق، زي الاستغلال، ألم، خيانة إلى آخره؟ إزاي هتتعاملوا في المواقف الصعبة والاختبارات الحقيقية في الحياة؟ في الحقيقة أسئلتهم منطقية جداً، لكن الميزة اللي عندنا إن الكتاب المقدس مليان بمواقف وخبرات لرجال الله وإزاي تعاملوا في مواقف صعبة في الحياة زي دي بالظبط. واحد من المواقف دي اتعرض ليها الملك داود وهو بيحكي لنا مزمور 3. مزمور 3 بيقول لنا إزاي يتصرف داود في موقف خيانة ومؤامرة شديدة جدا اتعرض ليها. الخيانة ما كانتش من الأعداء، لأنها لو كانت من الأعداء كانت تكون منطقية ومتوقعة، لكن كانت من حد من جوه بيته، من ابنه. تفاصيل الموقف ده تقدر تقراها لو عايز تعرف تفاصيل أكتر في سفر صمويل الثاني أصحاح من 15 ل18، عشان تقدر تعرف تفاصيل الانقلاب اللي حاول يعمله أبشالوم للسيطرة على العرش والتخلص من داود الملك. لكن هحاول أختصر الأحداث في نقط سريعة جدا. وقتها كان الملك داود كبر في السن وفي نهاية سنوات ملكه تقريبا، وأبشالوم قرر أنه يعمل مؤامرة وانقلاب علشان يستولى على العرش ويقتل داود. من ضمن المؤامرة دي انه راح جاب رجال داود اللي منهم واحد اسمه أخيتوفل اللي كان مشير للملك داود نفسه، علشان يدي الانطباع ان الملك داود في نهاية حكمه وفي نهاية حياته وبعد ما تقدم بيه العمر ادى الملك لابنه أبشالوم علشان يساعده في شؤون المملكة. وكمان أبشالوم راح ارسل جواسيس في كل اسباط اسرائيل وقال لهم لما تسمعوا صوت البوق قولوا قد ملك أبشالوم في حبرون، ودي كانت مسقط رأس أبشالوم والمكان اللي مسح فيه داود ملك على يهود. وفعلا نجحت المؤامرة، ويقول الكتاب إنه وكانت الفتنة شديدة وكان الشعب لا يزال يتزايد مع أبشالوم، وأصبح داود في مشكلة وتهديد كبير، واضطر إنه يهرب بالرغم من إنه هو الملك في سن كبير وفي نهاية ملكه اللي كان المفروض يتم إكرامه. وحالة داود وهو هربان كان باكي وراسه مغطى وكان بيمشي حافي، وجميع الشعب اللي مع داود في الوقت ده غطوا كل واحد راسه وكانوا يصعدون وهم يبكون. موقف صعب جدا، وأصبح داود ملك مرفوض وأب مرفوض في نهاية حياته وفي ملكه وفي نهاية مرحلة من الملك على إسرائيل كانت المفروض إنها ناجحة جدا. إيه اللي عمله الملك داود؟ قرر هذا الملك المسن إنه يهرب، لأن الثورة انتشرت وكان خايف أنه تقوم حرب تدمر مدينة أورشليم، وكمان كان خايف على ابنه أبشالوم. في الموقف القاسي ده كتب داود المزمور الثالث عشان يورينا إزاي داود اتصرف في واحد من أكثر الأيام سواد اللي مرت على حياته. المزمور يقول لنا أن داود عمل ثلاث حاجات. أشجعك أنك أنت تكمل معانا الحلقة اللي جاية تعرف إيه الثلاث حاجات اللي داود عملهم في موقف صعب ممكن يفض الخناقة اللي كانت بين الفريقين اللي احنا تكلمنا عنهم في بداية الحلقة. يا رب يسوع بنشكرك لأجل محبتك، بنشكرك يا رب لأن الحياة معاك حياة حقيقية، حياة يا رب حقيقي نقدر نعيش بيها. نشكرك لأجل كلمتك المقدسة اللي فيها اختبارات لناس يا رب عاشت مواقف صعبة وتصرفت فعلا حسب مشيئتك. ادينا نعمة رب ان احنا نتعلم ونعمل ما نسمعه وما نتعلمه، في اسم يسوع آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك اي سؤال او استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الافضل او على الراديو، وهيسعدنا ان احنا نكون بنرد عليك. الى ان نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. في كل حلقة بنحاول نكشف مع بعض زاوية قد لا يراها الكثيرون لكن بتؤثر على حياتنا أكتر مما نتخيل. كن حذرا مما تسمع للناس أن ينطقوا به على حياتك. اسمحوا لي أن أبدأ معاكم بسؤال: هل حدث أن سمعت كلمة جارحة وظل صداها يلاحقك لسنوات؟ هل تفتكر شخص قالك في يوم أنت مش هتنجح، مش هتتغير، مفيش فايدة فيك، وبعدين اكتشفت بعد فترة إنك بدأت تصدق اللي اتقال عنك؟ ماذا لو كانت بعض المعارك بتبدأ بكلمة؟ وماذا لو كانت أخطر ما يواجه الإنسان أحياناً مش اللي حصل له، لكن ما يسمح للكلمات أن تزرعه بداخله؟ وماذا لو كانت بعض الجروح اللي بنحملها اليوم بدأت بجملة عبرة قالها لنا شخص وبعدين نسيها، وبعدين حملناها جوه قلوبنا لسنوات طويلة؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. كن حذراً مما تسمع للناس أن ينطقوا به على حياتك. بعض الكلمات ما بتبقاش عادية، وكتير من الناس بيكتشفوا متأخر جداً إن في كلمات أثرت بالسلب على حياتهم ونجاحاتهم وتقدمهم. اسمع كويس جداً، لكن مش كل اللي بيتقال ضدك تصدقه، ومش كل تصريح سلبي مجرد مزحة أو بعض كلمات بتتقال في صورة هزار بتترك أثر عميق أكتر مما نتخيل. علشان كده كلمة ربنا بتقول لنا: الموت والحياة في يد اللسان، أمثال 18:21. تأملوا الآية دي للحظة. الله لا يقول أن الكلمات بلا قيمة، بل يعلن أن اللسان قادر أن يطلق حياة أو موت، رجاء أو يأس، شفاء أو جرح لكل واحد. كم من إنسان تغيرت حياته بسبب كلمة تشجيع، وكم من إنسان عاش سنين طويلة تحت تأثير كلمة سلبية سمعها في طفولته أو شبابه فضل مسجون جواها. قوة الكلمة المنطوقة. الكلمات ممكن تبني وممكن تهدم، ممكن تبارك وممكن تجرح. علشان كده لازم نبقى متيقظين وصحيين طول الوقت. كتير من الناس بيضحكوا لما بتتقال عليهم كلمات سلبية. شخص يقول انت فاشل فيضحك وكأن الموضوع لا يعنيه، وشخص آخر بيسمع لا انت مش هتنجح أبدا فبيتعامل على انها مجرد دعابة أو هزار. لكن المشكلة ان الكلمات المتكررة بتتحول مع الوقت الأفكار، والأفكار بتتحول لقناعات، والقناعات بتتحول للأسف لأسلوب حياة. عشان كده لازم ننتبه للي بنسمح له يستقر جوه عقولنا وقلوبنا. اللي بيستقر داخلنا هو اللي بنصدقه. داود النبي كان بيعرف الحقيقة دي كويس قوي، عشان كده قال: أما أنا فأتكل عليك يا رب، مزمور 31. بمعنى آخر: أنا لا أبني هويتي على ما يقوله الناس عني، بل أبنيها على ما يقوله الله عني. ولما حد يقول لي مش هتنجح، ما خليش الكلمة دي تصبح جزء من هويتي، لا، أفتكر وعد الله: أستطيع كل شيء في المسيح، كل شيء في المسيح الذي يقويني، فيليبي 4:13. ولما حد يقولك انت ما عندكش قيمة، انت خسرت شغلك، افتكر انا مخلوق على صورة الله، المسيح احبك حتى بذل نفسه لأجلك، ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. المؤمن مش بيعيش تحت تعريفات الناس، بل تحت اعلان الله. اسمحوا لي أقول لكم شيء مهم جداً: الخطر
مش بس في الكلمات اللي بيقولها الناس التانية عننا، أحياناً أخطر الكلمات هي اللي بنقولها إحنا عن نفسنا. كم مرة أنا قلت لنفسي أنا فاشل، أنا مش هقدر أعمل، أنا دايماً بخسر، أنا مش هتغير، أنا مستحقش، وهكذا كلمات سلبية بنقولها، فبنكون إحنا المصدر الإحباط لنفسنا. عشان كده بيدعونا الله لتجديد أذهاننا، وإن إحنا نتعلم نرى أنفسنا كما يرانا هو، مش بإنكار واقع لكن بمعنى ألا نجعل الواقع أقوى من وعود الله. تغيروا عن أشكالكم بتجديد أذهانكم. آمين.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين تلاتة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين تلاتة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ مين أنا؟ النهاردة بالآية الجميلة اللي عندي من رسالة أفسس الإصحاح الثاني، نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. نحن عمله، تخيل أنا اسمي هويتي شخصيتي شخصيتي وكينونتي، أنا عمل الله قد امتزت عجبا، حط كل الجمال اللي عايز يحطه فيا وفيك في الإنسان اللي الرب أحبه، في الإنسان اللي الرب خلقه وخلاه قريب جدا ليه، لكن بسبب الخطية انفصل إنسان عن الله وعاش في خوف وفي خزي. لكن الرب صالحنا ورد لينا هذه العلاقة، وبيقول لي وبيقول لك النهاردة أنت مش عارف أنت مين. عشان كده أنا باخد قيمتي وهويتي من هذه الآية، أنا عمله، أنا عمل الله. لما بنبص على المصنوعات، عربيات، لبس، يقولك ده مصنوع فين؟ آه ده مصنوع في أوروبا، يبقى ده هايل. أنت أنت أنت إنسان سماوي، أنت من صنع إيد الله القديرة، وهذا الأمر يخليك النهاردة فرحان ويخليك دايما شايف نفسك بهذه القيمة الغالية. أنا عمله، أنا عمل الله، مخلوق في المسيح يسوع لأعمال صالحة، خطة عظيمة صالحة ومرضية وكاملة، لأعمال جميلة عظيمة تؤثر في حياة الناس اللي حواليا. أنا مخلوق، ولما الرب خلقني الرب أعطاني أيضا مستقبل، أعطاني خطة عظيمة لحياة مميزة. أنت مميز ومستقبلك مميز ومخلوق لأعمال صالحة، هو سبق وأعدها. تخيل إن أنا وإنت ممكن نعيش كل يوم مش في حيرة، مش في يأس، مش في اكتئاب، عندنا إدراك عميق إن إحنا مخلوقين وعندنا خطة عظيمة في حياتنا، في جوازنا، في شغلنا، في تربيتنا لأولادنا، في خدمتنا. الرب عنده خطة لحياتك، خطة عظيمة، أنت عمل المسيح.

هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس، ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بحب النحو.

وقوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي، ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب وهنسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد، عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في رومية 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف في الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لي لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف، عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخذ اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخذ شخصية الراعي كلها لحياتي، أمين. سقفة لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجع.

0: يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة عن نوع مختلف خالص من الخوف، خوف من الماذا لو. ماذا لو؟ ماذا لو ده تساؤل كبير جدا ممكن نكون بنسأله لنفسينا كل يوم أو في كل مواقف الحياة المختلفة. لكن ممكن نحول التساؤل ده من أداة تعطيل إن احنا نتحرك وإن احنا ننجز، من أداة للخوف، إلى أداة إن احنا نخطط ونحاول إن احنا نوصل لماذا لو. وإحنا بنخطط كمان إحنا محتاجين

محتاجين يكون عندنا إيمان وإحنا بنخطط بإلهنا، إلهنا اللي بيدينا ويساعدنا إن إحنا نخطط وبيرشدنا كمان بالإيمان إن إحنا نفكر في مستقبلنا بكرة وبعده. النهاردة هنتكلم عن نوع متوحش جدا جدا في حياتنا، بيضايقنا في الحياة، بيعصبنا في الحياة، واقف على باب كل واحد فينا، واقف قدام دماغ كل واحد فينا، واقف جوه مشاعر كل واحد فينا. وحش النهاردة اسمه وحش ماذا لو. ماذا لو كلمة يمكن تكون علامة استفهام في اللغة العربية الجميلة بتاعتنا، لكن سؤال بنسأله لنفسينا كل يوم، ويا إما السؤال ده بيكون حافز للنجاح يا إما بيسحبنا ويرجعنا لورا. زي مثلا ماذا لو فشلت؟ يعني أنا داخل على مشروع بس السؤال اللي أسأله ماذا لو فشلت؟ طب أنا هعمل إيه لو فشلت؟ ماذا لو الناس ضحكت عليا؟ لو أنا وقفت أخد قيادة أو بتكلم في مكان عام أو لمجموعة من الناس، ماذا لو غلطت والناس ضحكت عليا؟ ماذا لو خسرت فلوسي؟ لو أنا داخل في مشروع مثلا أو تجارة معينة، ماذا لو خسرت فلوسي أو حتى خسرت وقتي وأقول إن أنا قضيت سنين كتيرة في الحياة من غير ما أنجز حاجة؟ الأسئلة دي يا حبايب مش مجرد أفكار عادية بتعدي على دماغنا، دي قيود بتلف حوالين دماغنا وإيدينا ورجلينا كل يوم عشان نفضل في أماكننا. خلونا النهاردة يكون عندنا الجرأة أن احنا نفك القيود دي سوا، نتعامل مع الوحش الكبير ماذا لو ده إزاي في حياتنا. روحيا الخوف من المستقبل هو نقص في الإيمان. ربنا بيشجعنا دايما أن يكون عندنا إيمان ناحية اليوم الحاضر النهاردة، خبزنا كفافنا، وناحية المستقبل المضمون في إيد ربنا. عارف إيه هي المشكلة الحقيقية؟ إن إحنا بنستخدم خيالنا اللي هو نعمة كبيرة من ربنا عشان نبني سيناريوهات مرعبة تحبطنا وترجعنا لورا. الخوف ده طاقة، لو وجهتها للسيناريو الأسوأ هتحبط وترجع لورا، ولو وجهتها باليقين والإيمان هتحجز مكان محترم ورائع جدا ومتميز لبكرة. حاجة صعبة قوي ماذا لو، لكن تعالى تحط المخاوف بتاعتك النهاردة قدام ربنا وتصلي معايا وتقول يا رب أنا سألت نفسي السؤال ده كتير جدا، ماذا لو فشلت؟ ماذا لو الناس ضحكت عليا؟ ماذا لو خسرت فلوسي؟ والأسئلة دي كانت بترجعني لورا، لكن باجي يا رب وبحط المخاوف دي بين إيديك، وبحط الأسئلة الصعبة والمرعبة دي بين إيديك، وبصدق يا رب أنك تقدر تحول كل مخاوف جوايا لإيمان ويقين في شخصك الكريم، إنك تصنع عجبا في المستقبل من خلالي. آمين.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: أنا
1: هاي، أنا عندي اعتراف. الاعتراف عن مادة الفيزياء فيزيكس وعن مدرس مادة الفيزياء.
0: تكرهيه ولا بتحبيه؟
1: مستر مجدي ده بحبه جدا. أولى ثانوي مدرس جميل قوي قوي، أول ما يخش الفصل تحس إن الشمس دخلت معاه. بس كان بيعمل حاجة تانية خلتنا نحب الحصة بتاعته. هو كان شاطر بيشرح كويس قوي قوي، بس كمان كان بيعمل حاجة مختلفة، كان بينادينا بأسامينا. فهو بيشرح ما تحسش إن هو بيتكلم بس في المادة، بس كان بيدخل أسامينا جوه الكلام. فمثلا كان يشرح لنا فالسرعة يعني فين، هي عبارة عن إن نحسب يا مروة، يفضل ينادي في أسامينا وإحنا قاعدين عاملين زي النعام كده، لو مستني يتنادى الاسم بتاعي، أنا مستنية الاسم بتاعي يتنادى. المهم دخلت تانية ثانوي، وهنا الاعتراف الحقيقي، أنا اكتشفت إني ما بحبش مادة الفيزياء. طب أنا ما بحبش مادة الفيزياء.
0: مستر مجدي مش بتحب الفيزياء؟
1: أنا بحب حصة مستر مجدي، أنا بحب اللي هو كان بيعمله علشان هو كان بينادينا بأسامينا. أنا كنت بحب فكرة إن أنا كنت شخصية معروفة بالنسبة له، معروفة بالاسم. إحنا ما كناش مجرد مجموعة طلبة بيشرح لهم المادة بتاعته، إحنا ناس كان عارفنا باسمنا وكان عارفنا بشخصنا. ده بيقول حاجة كبيرة عننا إحنا كبشر، إحنا ناس عايزة تتعرف. أنت عايز تتعرف بالاسم، أنا عايزة أتعرف بالاسم، أنا عايزة أتعرف بشخصي باسمي زي ما أنا، مش رقم. ربنا قالها زمان لشعبه، ودي الآية اللي فارقة معايا، بيقول كده، بيقول عرفتك باسمك، كان أنا عارفك باسمك، بس ما سبقاش لغاية هنا. قال بقى جملة هي دي بالنسبة لي الفاصلة، أنت لي، أنا وإنت نخص ربنا. والغلاوة دي هي اللي مدية لحياتنا المعنى، مدية لحياتي الهدف، مدية ليومي الهدف، الإحساس إن أنا ليا كيان وليا مكانة بالنسبة لربنا. أنا وإنت معروفين عند ربنا، عند خالق كل أطراف الأرض، ضابط الكل. أنا معروفة باسمي، بشخصي، بكياني، بكل تفاصيلي. أنا ليه وأنا تابعه وأنا مسؤولة منه.

0: يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين، عايزة أكون دايما في مشيئتك وكلامك هو سراج لرجلي.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 129، ترنيمة المصاعد.
3: كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي، ليقل إسرائيل، كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي لكن لم يقدروا علي. على ظهري حرث الحراث، طولوا أتلامهم، الرب صديق قطع ربط الأشرار. فليخزى وليرتد إلى الوراء كل مبغضي صهيون، ليكونوا كعشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقلع، الذي لا يملأ الحاصد كفه منه ولا المحزم حضنه، ولا يقول العابرون بركة الرب عليكم، باركناكم باسم الرب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت عمالة أشكر ربنا إنه موجود في حياتنا، وكل مرة قعدنا قعدة ولا تكلمنا مكالمة وكان هو محور كلامنا كانت حاجة مسرة جدا للقلب، فكنت بقوله الكلام ده. فعلا ساعدنا إنه ده يكون نمط حياتنا. احفظنا من أي نوع كلام تاني أنت مش فيه، احفظنا من النميمة، علم لساننا وودنا ما نقبلش نتكلم أو نسمع الكلام اللي ما يخصناش عن الناس اللي حوالينا. علم أيدينا الحرب وأصابعنا القتال في الموضوع ده بالذات، ما نستسهلش نملى وقتنا بكلامه خلاص. خلي كل كلمة خارجة من أفواهنا تكون للبنيان. توبنا عن الموضوع ده أرجوك، نكون دايما في النور ودايما في الحق، نكون زيك أنت نور وحق، تكون قدامنا على طول، مش أوقات شايفينك ومركزين معاك وأوقات لأ، زي ما داود قال كده في مزمور 16 عدد 8 و9: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع.

زعزع. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وأنا فعلا عايزاك يا رب تكون قدامي طول الوقت، أنت قوتي ونصرتي. لو بحقيقي عايزة أثبت وما بقاش بميل يمين وشمال، محتاجة أشوفك قدامي في كل حين. اديني معونة عشان ما اتخدش في أمور جانبية وعيني تنزل من عليك يا مصدر حياتي. وافتكرت الآيات الموجودة في كلوسي 3 عدد 3 و4، أنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. وبتتقال كده في الترجمة المشتركة، لأنكم متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله، فمتى ظهر المسيح الذي هو حياتكم تظهرون أنتم أيضا معه في مجده. وفي أعمال 17 عدد 26 بيقول كده، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي ده تقرير التلاميذ عني، إني قريب جدا منهم ومن كل واحد منكم. وبولس عاش الكلمات اللي كتبها في كولوسي، حياته فعلا كانت مستترة في المسيح بالكامل، عاش حضور المسيح الحي فيه، والناس شافت يسوع من خلاله، كان بيتحرك وبيعيش من خلال حياة المسيح المتدفقة منه، عشان كده قدر يغفر للمسيئين دي بكل أنواع الإساءة زي سيده بالظبط، وقدر يكون نور في وسط السجون، يسبح ويشارك السجان ويطلب خلاصه، لأن بولس مش موجود، ساب الفرصة كاملة ليسوع يتحنن من خلاله ويغفر من خلاله وينادي بخلاص الناس من خلاله ويوعظ من خلاله. عشان كده كان فرحان بالرغم من كل شيء وبالرغم من كل اللي عدى فيه، وافتخاره الوحيد إنه في المسيح. في رسالة كورنثس الثانية أصحاح 11، بعد ما قعد يعدد كتير جدا الألام والأوجاع والضيقات اللي عدى فيها، يقول بقى في أصحاح 12 عدد 9 الكلمات دي، فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده، لهذا فإني أفتخر بسرور كبير بنقاط ضعفي لكي تسكن في قوة المسيح. لذلك أفتخر بضعفاتي، بالإهانات، بالمشقات وبالاضطهادات، بالصعوبات من أجل المسيح، فعندما أكون ضعيفا حينئذ أكون قويا حقا من أجل المسيح. هو كان شايف حياته كلها من خلال المسيح، هو المحور بتاع تفكيره، هو المثل اللي عايز يروح له. كان ضعيف في أوقات؟ طبعا. كان بيتعب؟ طبعا. كان إنسان زيه زيكم، لكن البوصلة بتاعته كانت رايحة في اتجاه واحد وطول الوقت، ومركز إنها ما تتحركش يمين أو شمال. المسيح جواه وبراه وعن يمينه وعن شماله وفوقه وتحته، زي ما قال المسيح حياته، مصدرها وقوتها وغايتها. بولس كان جد، خد حياته جد، وكان واقف لنفسه، والكلام اللي بيكتبه للكنائس وللأفراد كان بيعيشه. ما ينفعش يقول لهم افرحوا في الرب كل حين وأقولوا أيضا افرحوا وهو مش فرحان، يبقى مرائي. وكتب الكلام ده فين؟ وهو في السجن. ما ينفعش يقول وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع وهو منزعج وخايف. ما يقدرش يقول في رسالته لأهل أفسس، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، وهو مش لابس سلاحه وواقف لعدوه وثابت في مكانه.
الكلام اللي اتكتب اتعاش، وجاهد هو وباقي التلاميذ انهم يعيشوا اللي بيقولوه. عشان كده بولس قال كلمات كان صعب تتقال لو ما كانش بحقيقي عايشها. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 11 وعدد 1 بيقول كده: كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. بولس كان إنسان عادي، ما كانش عنده شيء زيادة عن أي واحد أو واحدة فيكم. كان محتاج نعمتي تغطيه وقوتي تسنده وضعفه يستخبى فيا، لكن كان جد جدا في كل شيء بيعمله، وتركيزه إزاي المسيح اللي فيه يكون ظاهر جدا للكل، والمجد كل المجد يرجع ليه. والدعوة اللي على حياة بولس كانت عظيمة، وفي دعوة كمان على حياة كل واحد فيكم، وبرضو دعوة عظيمة تتناسب مع ظروفه وإمكانياته ومواهبه والوزنات المؤتمن عليها. لكن اللي بيمنع كتار يعيشوا دعوتهم الحقيقية، اللي مني ليهم مش نقص المواهب والإمكانيات أبدا، لكن نقص الجدية والتركيز. ودول أهم نقطتين بيشتغل عليهم إبليس عشان تفقد الدعوة بتاعتك أو يشتتك، فما تعرفش تعيش اللي أنت المفروض تعيشه. يضيع وقتك في السكك الجانبية، ولما ترجع للسكة الصح يشتت تركيزك. الموضوع محتاج جهاد مع نفسك وحرب مع إبليس. وليك عندي كل اللي يكفيك: النعمة والقوة والمعونة والسندة والراحة فيا والفرح والسلام. والدور اللي عليك لازم تعمله عشان تقدر تستمتع بالحياة اللي ليها معنى وعندها هدف وغرض عايش عشانه. ولما تكمل السباق بتاعك تقول زي بولس: جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، وأخيرا وضع لي إكليل البر. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: رب يسوع، أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين احداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية. لكن يا رب نثق ان انت امين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. أمين.

الغريب جدا ان الانسان لما تقرب من وشه بس دبانة او ناموسة بسرعة شديدة بيطاردها ويبعدها عن وشه لانها حاسس انها خطيرة، لكن لما بتقرب فكرة من مخه بيسيبها. ليه بتسيبها؟ لما تقرب من ذهنك فكرة حزن شديد على خسارة او فقد في الماضي، من فضلك اطردها. عارف الفكرة دي كفيلة انها تدمر يومك وتدمر حياتك. او لما تقرب منك فكرة قلق ووهم على بكرة، يا حبيبي صدقني ما نعرف بكرة فيه ايه، سلم بكرة لصاحب السلطان على بكرة. او لما تقرب منك فكرة شريرة، فكرة نجسة، فكرة خبيثة، عارف هتاخدك لغاية فين؟ الفكرة في بدايتها بتبقى قد النملة، تقدر عليها وتقدر تدمرها، لكن لما تسيبها هتكبر وتبقى قد الفيل وهي اللي هتدمرك. فأرجوك دمرها قبل ما تدمرك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي: وإحنا في الأيام دي يا رب المليانة بالأحداث الصعبة والأخبار المتعبة، أشكرك إنك أكبر وأعظم منها ومن كل أحداثها. أنت عندك السلطان على كل دقيقة وثانية في أيامنا أيا كانت، بحلوها وبمرها. إحنا في إيديك أنت مش في إيد الظروف. أشكرك لأن أمنا إننا فيك مش في أي حاجة تانية. احفظنا دايما يا رب مفكرين إننا مسنودين على الأبدي القدير اللي لا يكل ولا يعيا. وافتكرت الآيات دي اللي موجودة في أشعياء 40 من عدد 28 لعدد 31. بيقول الكلمات دي في الترجمة المشتركة: أما عرفت أم سمعت أن الرب إله سرمدي خلق الأرض بكاملها، لا يتعب ولا يكل أبدا، وفهمه يعصى على الإدراك، يمنح المتعب قوة ويزيد فاقد القدرة احتمالا. الفتيان يكلون ويتعبون والشبان يسقطون من العياء، أما الذين يرجون الرب فتتجدد قواهم على الدوام ويرتفعون بأجنحة كالنسور ولا يتعبون.

يتعبون إذا ركضوا ويسيرون ولا يكلون. وكنت بقول له الكلمات دي: أشكرك لأنك أبويا اللي جنبي، مش بتزورني زيارة وبتمشي أبدا، أنت مش بتعمل كده، لكن قاعد معايا، مش محتاجة ترجاك عشان تقعد، دي طبيعتك الحلوة مع أولادك، معانا طول الأيام وإلى انقضاء الدهر، ساكن فينا بروحك القدوس الأبدي. وابتديت أحس أني مرات بصلي غلط لما بقولك خليك معايا، أقف جنبي، عشان أنت بالفعل معايا وجنبي. وحسيت أن الصلاة الصح لما أكون في موقف تعبانة منه أن أقولك فتح عيني عشان أشوفك معايا وجنبي في الموقف ده اللي أنا بعدي فيه، وإني مش معدية فيه لوحدي. الموضوع في إني أنا أشوف وجودك جنبي وحضورك الحالي فيا، وإدراكي يعرف يستوعب الحقيقة دي ويعيش بيها وعلى أساسها. أنا مش محتاجة ترجاك كل يوم إنك تكمل معايا وما تسيبنيش، ده معناه إني مش فاهمة ومش عارفاك كويس. الحقيقة إني لازم أترجاك إنك تدخل الحقيقة دي جوايا بالفعل، إنك معايا وإنك جنبي، ذهني ومشاعري ونفسي يفهموا الحقيقة دي. يسوع كان دايما مدرك حضوره فيك وحضورك فيه، وكمان حضوره هو فينا. بيقول الكلمات دي في يوحنا 17 عدد 23: أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: آه لو الحقائق دي تدخل جواكم وتثبت وتصدقوا إنها ليكم ومن حقكم، تعرفوا إزاي تصدقوها وتعيشوا بيها، وما تسمحوش لحد ولا لنفسكم إنكم تشكوا فيها، وتهتز مكانتكم ومكانكم في عينيكم، وتعيشوا على الأقل بكتير من حقكم اللي خدتوا في المسيح. المسيح في الجزء ده ما كانش بيصلي عشان خاطر التلاميذ، لأنه بيبتدي الكلمات دي ويقول: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، يقصد بدي التلاميذ، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، يعني أنتوا، يعني الكلام ده لكل اللي هيؤمنوا من أول عهد التلاميذ لغاية آخر يوم في العالم، يعني أنتوا موجودين في الصلاة دي حاضرين فيها كاملا. لما يقول أنا فيهم وأنت فيا، الكلمات دي تخص كل واحد وواحدة فيكم، مش حاجة خاصة لحد ولا للتلاميذ بس. فلما إبليس أو نفسك تقولك دي للناس الكويسة اللي عارفة تعيش كل الحق، أنا أصلي مؤمن على قدي، أنا لسه بعافر، رد على الكلام ده وقوله: الكتاب بيقولي إنه موجود فيا وحالل فيا، عشان كده تقدر ما تكملش مؤمن على القد وعمال تعافر، لأنك بتعافر لوحدك مش مدرك اللي فيك واللي واقف جنبك، عمال تطلبه يجي ومستني تشوفه وتحسه بطريقة معينة كده في فكرك، ولما مش بتلاقيها بتحصل مش بتصدق الحق واللي الكتاب بيقوله لك. واللي دورك مش بس تطلبه، دورك مرات كتير إنك تصدقه. هو ده الإيمان، إنك تصدق في الحقيقة وتعيش على أساسها حتى لو مش شايفها، لأنك مصدق في اللي أعلنها ليك. مين ده اللي بيقولك إنه معاك ومش هيسيبك؟ ده مش واحد صاحبك الآن يغير كلامه بعد شوية، أو الظروف تبعده وما يعرفش يحقق كلامه اللي وعدك بيه، لكن اللي بيقولك الكلام ده إلهك اللي ما يغيرش أبداً، اللي يخرج من شفتيه، اللي بيوعد ويوفي، الثابت من الأزل وإلى الأبد، واللي أحبك وبيحبك وهيكمل يحبك للنهاية، واللي أرسل ابنه عشان يسردك لحضنه. يسوع بيقول في آخر كلماته للتلاميذ ولكل المؤمنين بيه من بعدهم: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. الكلام ده في متى 28 عدد 20. والنبوة اللي اتقالت عن المسيح بتقول: يدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. اسمه ما كانش مجرد اسم، اسمه كان وضع جديد هيختبرون ناس لأول مرة ومستمرة للأبد. الله معانا، مش زيارات ولا افتقادات ولا ظهورات تنتهي، لكن يكمل معاكم وفيكم للأبد. ونوع الحقائق دي مش محتاج تطلبها، محتاج تصدقها، ولما يحصل كده
تعرف تعيش بيها وتتحرك وانت واثق في حضوري معاك. لكن للأسف بلاقي كتير من ولادي قاعدين يطلبوني وكأني مش موجود بالفعل. تخيل نفسك عمال تتحايل على شخص يجي يزورك ويقعد معاك في بيتك كم يوم، وهو بالفعل عندك ونقل محل إقامته عشان يكون معاك، وانت مكمل تقوله أرجوك تعالى أرجوك ما تسيبنيش. تفتكروا إيه موقف الشخص ده اللي انت عمال تترجاه وهو فعلا قاعد معاك؟ هيبقى حاسس هو انت للدرجة دي مش شايفني ولا فاهم ان انا بقيت معاك في البيت على طول؟ انا عارف ان الرؤية بالعين بتسهل امور كتيرة، بس التصديق بالايمان اقوى بكتير، لان الوضع الجسدي اللي انتوا فيه محدود قوي لادراك الامور الغير محدودة. عشان كده التصديق بالايمان والثبات في الحق ده هيساعدكم قوي وهيقوي عضلاتكم الروحية انها تعرف تصدق وتستوعب اللي ما تقدرش تشوفه بعينيك، ويوسع مداركك على أفاق أكبر بكتير من استيعاب جسدك، لكن روحك تقدر تستقبلها وتحسها وتعرف تتوحد معاها وتعيش على أساسها. أنا محتاج إيمانكم وتصديقكم في حقائق كتيرة أنتم مش عارفين تتعاملوا معاها على إنها حقيقة وإنها مش مجموعة أمنيات مكتوبة ليكم وياريت تتحقق. لأ، دي حقائق متحققة بالفعل، ولما تفضلوا تطلبوها مش هتتحقق أكتر، انتم بس محتاجين تصدقوها، وقتها هتعرفوا تستمتعوا بيها. لو هتفضل متشكك دايما في الحق، فرصتك انك تعرف تعيش منتصر هتبقى قليلة جدا. خد بالك، يعني لو مش مصدق للآخر انك لما بتغلط وتتوب انت حقيقي بيغفر ليك، هتفضل على طول حاسس بالذنب ومش هتعرف تتحرر منه، لانك مش مصدق انك لما تبت مش بس اتغفر ليك، لكن دي خطيتك اتنقلت من عليك بالكامل واتحطت على المسيح، وانت كمان اخدت بره الكامل، فبقيت كأنك ما عملتش حاجة. اذا الحقيقة دي ما عرفتش تدخل جواك، مش هتعرف تعيش حر ومرفوع الراس لا قدام نفسك ولا قدام عدو الخير اللي طول النهار بيشكك في كل حقيقة بتوصل لك. دي حربه الأساسية عليك، لازم تبقى فاهم كده. وانت بتقرأ الكلمة اطلب إعلان فيها يفهمك أبعادها الحقيقية إيه، واعرف إيه اللي لازم تطلبه وإيه اللي لازم تصدقه، والروح القدس هو اللي يقدر يعمل معاك كده. أنا ليه بأكد ليكم على الحقائق دي النهاردة؟ لأن الأحداث والظروف الصعبة اللي بيعدي فيها العالم أثرت قوي على الناس، وإبليس ابتدى بشراسة يشكك في حضوري الدائم وجودي معاكم، وكأن دي حقيقة قبل للتغيير. وأنا بقول لكم أنا هو الأمس واليوم وإلى الأبد، واللي بقوله بعمله وبكمل أعمله للأبد. عمانوئيل الله معاكم للأبد. اطمنوا وارتاحوا في الحقيقة دي واستقبلوها في قلبكم وعيشوها كحقيقة تبنوا عليها إيمانكم وحياتكم. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

الغريب جدا ان الانسان لما تقرب من وشه بس دبانة او ناموسة بسرعة شديدة بيطاردها ويبعدها عن وشه لانها حاسس انها خطيرة، لكن لما بتقرب فكرة من مخه بيسيبها. ليه بتسيبها؟ لما تقرب من ذهنك فكرة حزن شديد على خسارة او فقد في الماضي، من فضلك اطردها. عارف الفكرة دي كفيلة انها تدمر يومك وتدمر حياتك. او لما تقرب منك فكرة قلق ووهم على بكرة، يا حبيبي صدقني ما نعرف بكرة فيه ايه، سلم بكرة لصاحب السلطان على بكرة. او لما تقرب منك فكرة شريرة، فكرة نجسة، فكرة خبيثة، عارف هتاخدك لغاية فين؟ الفكرة في بدايتها بتبقى قد النملة، تقدر عليها وتقدر تدمرها، لكن لما تسيبها هتكبر وتبقى قد الفيل وهي اللي هتدمرك. فأرجوك دمرها قبل ما تدمرك.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

أهلا بيكم مستمعين الأعزاء في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. كم علاقة انتهت بسبب لحظة غضب، وكم كنيسة سبتها علشان حسيت بالإهانة، وكم خدمة توقفت مش عشان الله أنهى دورها لكن علشان المشاعر هي اللي قادت القرار. في كل حلقة بنكشف زاوية خفية جوه النفس، زاوية بتبعدنا عن قصد الله من غير ما نحس. وزاوية النهاردة الانفصال، عندما يدمر قرار عاطفي ما رتبه الله لك. في سؤال مهم، قبل ما تبعد عن شخص أو تسيب كنيسة أو تنسحب من خدمة أو حتى تنهي علاقة، اسأل نفسك بصدق، هو الله اللي أطلقني ولا مشاعري هي اللي أطلقتني؟ لأن من أخطر حيل العدو إنه مش بيهاجم الإنسان دايماً بالضيقات أو المرض أو الفقر بس، أحياناً بينجح في إسقاطه بإنه يفصله عن الأشخاص اللي وضعهم الله في طريقه علشان يشجعوه. شخص ممكن جداً جداً يساعدك على النمو أو يكون جزء من تحقيق دعوة الله في حياتك، بعد كده يحصل سوء فهم أو كلمة جرحة أو موقف ما تفسرش بطريقة صحيحة، وفجأة بينهار كل شيء. الكتاب المقدس بيحذرنا، بيقول كده، هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم، نفسانيون لا روح لهم، يهوذا 1:19. وبيقول برضو، المعتزل يطلب شهوة نفسه وبكل مشورة يغتاظ، أمثال 18:1. أحياناً ما بتكونش المشكلة في المكان ولا في الأشخاص، لكن في القلب، لما بيقودنا كبرياءنا أو الغضب أو عدم الغفران أو التسرع، بنبدأ في قطع علاقات اللي كانت الله يريد أن يستخدمها لخيرنا. كم مرة سمعنا عبارات كده زي إيه؟ أنا عمري ما هرجع للكنيسة دي تاني، عمري ما هخدم مع الناس دي تاني، عمري ما هكلم الشخص ده أبدا. لكن هل وقفنا لحظة نسأل، يا رب هل ده قرار صح؟ هل ده قرارك في حياتي ولا رد فعل لمشاعري؟ أنت اللي بتقودني ولا مشاعر الغضب والاستياء والتسرع وعدم الغفران هي اللي بتقودني؟ ماذا لو كانت الكنيسة دي هي المكان اللي ربنا عايز ينضجك فيه؟ وماذا لو كان الخادم ده سبب في نموك الروحي؟ وماذا لو كانت تلك العلاقة جزء من خطة الله لحياتك؟ مش معنى أن كل علاقة يجب أن تستمر، أنا مش بقول كده، لكن إحنا دايماً لازم نكون تحت قيادة من الروح القدس. الله وكلمته هي القيادة مش مشاعري، ولما أحس أنها مشاعري لازم أنا اللي أقودها مش هي اللي تقودني. الكتاب المقدس بيعلمنا بين الحكمة والتمييز، لكن الخطورة أننا ننهي ما بدأه الله دون أن نطلب مشورته. في سفر الجامعة كده بيقول، اثنان خير من واحد، لأن إن وقع أحدهما يقيم رفيقه، جامعة 4:19. الله مش بيخلقنا عشان نعيش معزول.

جولين، لكن علشان ننمو داخل جسد المسيح جوه كنيسته في علاقات، وسط علاقات تبنينا بتشجعنا وأحيانا تصحح لنا حاجات وأفكار غلط في رأسنا. بولس الرسول بيقول لأن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله في رومية 8:14، أي أن قراراتنا المفروض لا تقودها انفعالاتنا بل يقودها الروح القدس. الزاوية الخفية النهاردة بتقولك أنت فاكر كده لما تنعزل أنك بتحمي نفسك، لكن أنت في الحقيقة بتبعد عن الأشخاص اللي ربنا أرسلهم علشان يساعدوك، وممكن يكون العدو مش عايز يسقطك بخطية واضحة أو بضعف في حياتك، لكن يكفيه أنه يعزلك، لأن الإنسان المنعزل بيصبح أكتر ضعف وأقل احتمال منه يسمع صوت الله من خلال الجسد إن الله وضعه فيه. إن كنت النهاردة بتسمعني وبتفكر إن أنت تنهي علاقة أو تبعد عن كنيسة أو تترك خدمة، ما تخليش القرار ده وليد اللحظة ولا وليد غضب أو جرح أو إساءة. أرجوك صلي الأول، أطلب حكمة من الله، خليك عندك تواضع. يمكن الغلط من ناحيتك، يمكن أنت بتفكر بطريقة وبأسلوب غلط. اسمح للروح القدس إن هو يقود قلبك، مش لأن كل علاقة، أنا بقول إن كل علاقة ممكن تستمر، لأ، لكن إن أنت لازم تنقاد بالروح القدس مش بمشاعرك. أيضا مش كل علاقة يجب أن تنتهي. افتكر إن أنت ما بتسمحش لمشاعر مؤقتة إنها تدمر روابط يمكن ربنا رتبها لأجل نموك ورسالتك. الله عايزك تنمو جوه جسد، الله لا يريد أن يعزلك، لأن الإنسان المنعزل يطلب شهوة نفسه، وده بيكون معمل للشيطان. أرجوك انتبه، التواضع بيكسر كتير من الشر، التواضع بيعطي حكمة. إلى لقاء جديد بنكتشف فيه زاوية جديدة بتكون السبب الحقيقي وراء كل حاجة بنعيشها، والطريق الذي يريد الله أن يقودنا إليه. ربنا يبارك حياتك.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليكن المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود. ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو، يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة. أنا مين؟ أنا مين؟ حد يقول لي أنا مين؟ تخيل أنت وأنا نور للعالم وملح للأرض، وده اللي مكتوب في إنجيل متى: أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يقدون سراجا ويدعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت، فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. من البداية فصل الله وهو بيخلق العالم والكون اللي احنا فيه، فصل ما بين الظلمة والنور. احنا نور للعالم، ليه؟ اللي يميزني عن العالم لأنه نور العالم ساكن فيه، أنا باخد النور منه، هو الإله اللي ساكن فيه طبيعته نور وحط نوره في عشان أنا أكون نور العالم. الكتاب بيقول حاجة عن العالم مهمة جدا، إن هذا العالم وضع في الشرير، وضع في الشرير، وهذا العالم يسلك في في في في الظلمة. عشان كده الرب عايز حياتنا تضيء. وإزاي نضيء؟ هنضيء بسلوكنا زي ما مكتوب هنا: يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. لما يشوفوا أعمالنا هننور في الظلمة. على فكرة الأمر ده معروف وأكيد أنت سمعته قبل كده، عشان أطلع الظلمة أنور النور، بس أنور نور حياتي وسلوكي وكلامي وأفعالي هيضيء في هذه الظلمة. مش بس كده، لكن كمان من خلال شهادتنا وكرازتنا: لتنفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع القديسين. شهادتنا وقرازتنا عن يسوع نور العالم وسلوكنا وحياتنا هتضيء في عالم يسلك في ظلمة، والرب يضيء بنوره من خلالي ومن خلالك لأنك أنت نور للعالم في شغلك، أنت نور للعالم في المدرسة، في الجامعة. ممكن الحاجات البسيطة اللي بعملها والكلام القليل بقوله والسلوك الحقيقي اللي ما فيهوش شر وما فيهوش خطية يكون سبب نور، والناس تيجي تسألك أنت ليه مختلف وأنت ليه مميز وليه كلامك وليه ما بتقولش حاجة وحشة على حد وليه مش بتكذب وليه مش بتغش وليه في شغلك أمين وليه ناجح. كل ده هيشوفوه فيك فيضيء نورك قدام الناس.